حرمات العمر وياك ضاع وتحرمات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا كلها.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك. ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

بعينيك تهالتي ما

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
5: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده،
1: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب، صباح الوفاء، صباح اللقاءات السعيدة والبدايات الرائعة على كل مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان. صبح عراقي، شتوي، صيفي، خريفي، ربيعي، بكل الأنماط وكل الألوان. من قلب بغداد نقولكم صباحكم نور وعافية، وصباحكم بانجور.

صباح العام الدراسي الجديد وبداية العام الدراسي الجديد، صباحكم نور يا حبايب قلبي تلاميذ والطلبة. إن شاء الله بداية سعيدة يا رب، إن شاء الله بداية موفقة. تحية إلى كل الكوادر التدريسية المحترمة بمعلميها معلماتها مدرسيها مدرساتها إداراتها إدارات المدارس المعاونات المعاونون أبو الحانوت أم الحانوت، كل شيء حيط بالمدرسة وكل ما يخص العام الدراسي. عام دراسي سعيد يا رب، نتوكل على الله ونبدي الخطوة الأولى لقمة عظيمة بإذن الله تعالى بالمثابرة بأداء الجهد الكافي وبمصادقة الموضوع. يعني لا نشوف الموضوع حبايبي، أتمنى من إخواني أهل الخط يعلون الراديو شوية إذا وياهم تلاميذ وطلبة، لا تتوجسون أو لا تخافون من أي مرحلة دراسية بيها. هذا الكلام للي عايد السنة أو للي داخل على سنة جديدة. يعني أنت رحت للسادس ابتدائي مثلا، عفي عليك يا بطل، هسه هذا السادس أيضا راح تنتصر عليه بإذن الله. تحية لكل الطلبة اللي تركوا الابتدائية وتحولوا إلى المتوسطة، يعني شافوا نفسهم كبار على الأساس. يا ربي يا ربي يوم سعيد عليكم، ندير بالنا على شرح المعلمة، ندير بالنا على زملائنا، ندير بالنا على أنفسنا، كتبنا دفاترنا خطية تعب ماما تعب بابا، ونكون أحسن ناس، من غلط من أذي، نحترم أصدقائنا ويانا، نحترم المعلمة، من رادد من رد الكلمة باثنين ولا نخلي عيننا بعين المعلمة، نحترم نفسنا حتى يقولون هذا شقد ابن أوادم، هاي شقد مؤدبة البنت، حلوة ومؤدبة. وإن شاء الله هسه غمض فتح تنتهي السنة حبايب إن شاء الله. تحية لكل مدرساتنا المحترمات والمعلمات والمعلمين، ندير بالنا ذول أهمين أولادنا، ندير بالنا يعني ها شوية نطول قرصان.

طلابي أحبابي أصدقائي، خلونا نتفق اليوم أنه هو مو أول يوم للدراسة أنه يكون تعذيب. الدراسة مو تعذيب أساساً، ولا هي سباق سرعة، ولا هي منه اللي يركض أسرع بالساحة، ولا منه الأكثر يلملى شلة ويصير هو الكوماندا الكبير. هي رحلة اكتشاف دائماً يقولون، يعني لا تخاف تخطأ، لا تخاف تخطأ، مو إلا يصفقولك، أنت حيجي يوم يصفقولك. الخطأ مو نهاية العالم، هو بداية نجاحك. يعني أنت إذا ما تخطأ ما راح تتعلم. الخطأ الدليل الوحيد على أنك فعلا قاعد تحاول وتتعلم بالصف. فإذا واجهتك مادة صعبة، رياضيات، كيمياء، تاريخ، تاريخ مو صعب، معقولة أنتوا ضدون التاريخ؟ مهم، جغرافيا، فيزياء، إنجليزي، أو واجهك معلم صعب يعني عصبي، أو معلمة عصبية، أو مدرسة عصبية، أو مدرس عصبي، أو فد قاعدة رياضية، فد قانون رياضي بالرياضيات صعب معقد، مو تستسلم وتقول هو ما أريد أداوم، لا. أو واحد مرات يقول أني غبي، يلا أني غبي، لا، أنت كلش ذكي. بدلها هاي الكلمة بأنه بعدني ما متعلمها، راح أتعلم الطريقة الصحيحة. بعدين أنت لا تنسى عندك تليفون، عندك يوتيوب، عندك ذكاء اصطناعي، يعني كل هالأمور ممكن أن نتفهمكم المادة كلش زين. هذه هي قوة العقل اللي تخلي أبطال العالم يوصلون للي يتمنوا. أهم شيء أصدقائي الطلاب.

عدنا إلى المدرسة ونحن عدنا إلى 360 درجة. أعزائي الطلاب، أعزائي التماثيل صدق أكو تماثيل يا ربي ما أكو تماثيل هالسنة ومرات يقعدون يعني تحية إلى المعلمات ولا المدرسات، يعني الله يساعدكم شكد راح تشوفوا التماثيل حبايبي الله يحفظهم. أعزائي التلاميذ، مو بس أنتوا حتنبسطون بالصف، تخيل أستاذ وسام يعني الطعام يتم طهيه بالحرارة، هل ممكن أن يطهى الدجاج بالضرب؟ يعني ما أدري قبل الذبح بعد الذبح يقتلوها. المهم أي نعم ممكن تستوي لك الدجاج نظريا، يمكنك نظريا طهي قطعة دجاج نيئة من خلال ضربها 23,034 مرة.

تشير دراسات سلوكية إلى أن الأبقار تفضل رفقة أفراد معينين من القطيع، وقد تظهر عليها علامات توتر عند فصلها عن صديقتها. تشير دراسات في سلوك الأبقار إلى أنها حيوانات اجتماعية قادرة على تكوين علاقات وتفضيلات واضحة داخل القطيع، إذ تميل بعض الأبقار إلى قضاء وقت أطول بالقرب من الأفراد أو من أفراد محددين بدلاً من الاختلاط بالجميع وبالتساوي وبعشوائية وما إلى ذلك. كما وجدت أبحاث أن فصل الأبقار عن رفقائها المألوفين قد يرتبط بظهور مؤشرات للتوتر، بينما تشعر براحة أكبر عند وجودها بجوار أفراد تعرفهم. وهذا يعني أن العلاقات الاجتماعية أحبابي تلعب دوراً مهماً في حياة الأبقار وراحتها. لذلك يمكن وصف هذه الروابط بصورة مبسطة بأنها أشبه بالصداقات، رغم أن مفهوم الصداقة البشري لا ينطبق عليها حرفياً.

بونجور سعيد على أصحاب السيارات الذكية. يقولون إنه سيارات أصبحت أذكى لكن إصلاحها أصبح أغلى. ورش إصلاح السيارات لم تعد تحتاج فقط إلى ميكانيكي ماهر أدوات تقليدية. فالتطور التكنولوجي المتسارع جعل أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات ومعدات المعايرة جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح، والتكلفة يدفعها المستهلك في النهاية. ميكانيكيون في أمريكا يقولون أنهم يضطرون إلى تحديث أجهزة الكمبيوتر والاشتراك في برامج متخصصة بشكل مستمر، وأحياناً تحتاج كل علامة تجارية إلى أجهزة وبرمجيات مختلفة، والنتيجة ارتفعت تكاليف إصلاح السيارات بنحو 60% بين يناير كانون الثاني 2019 وأغسطس آب 2026، مقارنة بزيادة بلغت 32% في التضخم العام خلال الفترة نفسها. التكنولوجيا ترفع الفاتورة بطرق لم تكن موجودة من قبل، يعني معايرة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الـ ADAS ممكن أن تزيد تكلفة إصلاح السيارة بعد الحوادث بنحو 37% جهاز معايرة واحد قد يكلف نحو 28,000 دولار، بينما يصل سعر الكمبيوتر اللازم لتشغيله إلى 12,000 دولار، وقد تصل تكلفة مجموعة معدات المعايرة بالكامل إلى 90,000 دولار، فضلاً عن لوحات وأدوات خاصة بكل نوع من السيارات. حتى تغيير الزجاج الأمامي أحبابي لم يعد مجرد تركيب زجاج جديد، إذ تحتاج الكاميرات الموجودة خلف الزجاج إلى إعادة معايرة لضمان عمل أنظمة السلامة بشكل صحيح. والأغرب أن بعض الإصلاحات البسيطة أصبحت مرتبطة بالبرمجيات أيضا. تغيير الزيت مثلا في سيارة فاخرة قد يكلف نحو 400 دولار، لكن إعادة ضبط مؤشر تغيير الزيت عبر البرنامج قد تضيف 75 دولاراً أخرى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
4: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: بانجور على الرشيد اف ام، الاذاعه الاولى في العراق. الآن نرحب بكل مسيجاتكم ومشاركاتكم معنا الصوتية والمكتوبة أحبابي على الواتساب على 0770011415. البداية من الأخ العزيز أبو دلة مشاركنا بفويس. صباح الخير.
1: من الأسطر المؤلمة التي كتبها هوراكي موراكامي في روايته الشهيرة كافاكا على الشاطئ، عليك أن تتقبل أن بعض البشر سيحتلون مكانا في قلبك إلى الأبد دون أن يكون لهم مكانا في حياتك. أحلى بانجور وأحلى صباح الأخت الإعلامية ستبان الموسوي الغالية وأستاذ وسام المخرج الذهب وجميع المستمعين والمستمعات داخل وخارج العراق. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية لك يا أبو دلة يا عزيز، صباحك نور وبانجور. وأيضا بعثنا من ذاكرة الزمن أغنية سلم علي بطرف عينه وحاجبة وأدت تحية وزين يعرف واجبة، طبعا غنتها بلقيس فالح، من أجمل الأغاني وأجمل الـ يعني مطربات. تحياتي إلى كل ذوقك الرفيع أبو دلة، شكرا جزيلا. عباس الحمداني أحلى أحلى صباح على عيونكم الحلوين وتحياتي للجميع. وبعث لنا فيديو، نسمع شنو بالفيديو.
2: أحلى يوم، يوم يوم جميل، يوم أمطار. شوف الطلاب اليوم يوم مداومين أول يوم، ما شاء الله، الله مصلى على محمد.
0: اي يعني الفيديو بيطلب بالكيما الخط حمل يا عيني حبايبي. النوبة مطر، يلا صدق مطر خير ان شاء الله عليكم. نسيت اقول لكم يعني شنو هالمطر هذا، شنو هالجمال. اي يعني بسيط، هو هيك يتكتك على الشباك. الله الله، يعني الهدوء الذي يسبق العاصفة يمكن.

إن شاء الله هذا الشهر بلكي خير وبركة، يعني يقولون من 1-10 بدأ الخير. رغم الفلك يقول لك متراجعة الزهرة بالعقرب وما أعرف شنو، ممكن تصير انفصالات وتصير رجعات. يعني هو ابن الأصول ابن أصول، يعني قابل كوكب الزهرة يتحكم بي لو أمه وأبو والله. يعني أكو هذه التفصيلات. فشهر تشرين الأول إن شاء الله موعودين بخير وبركة بإذن الله تعالى. وصلنا الراعي الخير والبركة سليم الجعفري بونجور، يقول تركت ظنون الناس عني ورأيهم، فقد كان يكفيني صحيح ظنوني، وأعرف من نفسي الذي يجهلونه، وأفهم ذاتي في جميع

0: عشقوني، ولا أرقب التقدير في عيني ناقصا إذا كان قدري كاملا في عيوني. الله صح لسانك عافية. صبحكم الله بالخير والعافية، ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم، تحياتي أبعثها إلى لمى الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى وكل من على السمع. مستمعكم سليم الجعيفري الغالي، نورت، شكرا جزيلا لك. إلى صدام الزبيدي، صباحك نور وسرور، وشكرا للبطاقة الصباحية الرائعة. وإلى الغالي حربي بعث لنا فوز يقول كثري ماماتي راح أرجع أقرأ. يلا خلي نعرف.
1: صباح الخير،
0: صباح النوير،
1: صباحكم فل، صباحكم عسل، مشتاقين يا به، شنها الغياب هذا، شخباركم، إن شاء الله تكونون بخير. تحياتي إلى جميع المستمعين والمستمعات، تحياتي إلى الستبان طبعا، وسام الكبير أهم شيء، لازم من نسمع كلام حلو حتى يسمعنا اغاني حلوة. تحياتي لكم.
0: يقول له مو إلا يعني برج الدلو، يعني يقول لك أنت لا غصبا عليك، يعني بالنسبة للمقابل مو الحربي. يعني برج الدلو عادة من تسوي له أشياء زينة، يعني يقول لك إيه، هو يثمر بي بس ما يبين لك. ما يريد يبين لك. هو دائما طبعا أكثر الأبراج اللي يسوي خير برج الدلو، تساعد وتفكر لك، وممكن تركض لك بسالفة، وإذا عدها فلوس تنطيك وهذه، بس أنت لا تتقرب الفتشي، هم يشعرون دائما نمبر وان، هو يعرف أكثر منك، هو مزاجه، يعني مزاجه هيجي، هو أني أعرف كل شيء، أني أعلم الناس، ها هي بس خلصت. تحياتي لك يا حربي يا غالي. حجي علي القيسي منورنا، صباح الخير والعافية عليكم. أطلب من جنابكم ستبان إشعار وزارة الاتصالات بإيقاف برنامج التيك توك خلال أيام أسبوع الدراسة. أستاذ علي، حجي علي الغالي، صبحك الله بالخير والعافية. وش قد حكينا احنا على التيك توك في فترة من الفترات، بس الناس عايشة عليه، ترى الناس عايشة على فلوس التيك توك، بغض النظر عن الصفحات السلبية، ذول الشواذ، الناس العوجة، شو نريد نسميهم، بس اكو ناس عايشة على هذا الموضوع. فشنو اللي نسوين؟ يعني نتحكم بالبحث وبالانتقاءات وبالمتابعة، ونتابع منه وإلى آخره. أما فيما يخص الأولاد فينحذف منا التطبيق وينتهي الموضوع، تلغي الصفحة نهائيا وينتهي الموضوع. تحياتي إليك حجي، وإن شاء الله عام دراسي رائع على الأولاد. أبو سحر المدرس، صباحكم نسمة شتوية حلوة، صباحك نسائم خير وبركة يا عيني. الخالدي، بدا العام الدراسي وعودة للتعليم وجراس المدارس للدرس تندق، شدوا الهمة يلا القمة، كلنا نريد عالي ابن العراق بيوم ما دنك، حافظ على النظافة واظفرك لا يطول، وجلدوها الكتب وبيدك لا تتشقق، وإذا تاخذ قديم تهون من تقرأ، ترى يبقى العلم مهما الكتب تعتك. الله، صفوفك هاي مانة وكل شي بيها حساب، ومثل بيتك نريد نطي كل الحق، لازم تجتهد ما بيها أي عذار، وصيتي بكل وقت بس الدرس تعشق. الله، شكرا أستاذ الخالد. هاي شايفين يقولون والله لو يرجع بي الوقت للابتدائية آكل الكتب أكل. على اساس شنو عود احنا حمشين على اساس يعني هيجي نريد نصير افلاطونيين فطاحل ناكل الكتب اكل. مهم والله عندنا طلعات. علي القيسي صباح الخير ابو حسوني.
2: يا ابو السلام عليكم مره ثانيه اخوكم علي القيسي.
0: يا وين الاولى
2: يا ابو جبل الجبل قبل شوي ستبان والله اعلم بس الله اللي يدري بيه
0: يا ستار.
2: زين انا ما عندي راديو فاتابعكم واستمع لكم على التطبيقات.
0: اي
2: فالتطبيق عندي محول على مو احنا رشيد بغداد محول على رشيد البصره فدا استمع عشان تقول احلى صباحكم. ما يمكن الاخت المقدمه برامج بالبصره اسمها رانيا رانيا هيك قلت يا رب اشترك لعد ستبان وين والله العظيم يا ستبان جبل الجفله حيل قويه
0: حبايبي
2: وباوعت بالشاشه كان اقراها الرشيد البصري قلت يا رب الحمد لله وشكرا عاد انا محوله على البصري بس حولناه على بغداد الحمد لله وشكرا نسمع اصواتكم الجميله.
0: عيوني ابو حسوني الغالي طبعا تحيه الى زملائنا في اذاعه الرشيد في البصره تحياتي الى زميلتنا العزيزه و ايه تصير يعني تصير بس أنا أشكر وفائك وأشكر محبتك يا أخويا الغالي وإن شاء الله دائما تسمعنا وتتواصل ويانا ويا كل إذاعاتنا في بغداد وفي البصرة وفي كركوك. تحية لزملائي في كركوك أيضا وفي البصرة. عمر سعود يقول حبيتها كلش حيل حبيته كلش حيل وتعلقت بيه سبني وشتمني وراح ما يرضى حاجي ابن دليم والله والنعم. شنو هذا سبني وشتمني فوقها فوق ما تحبه وتعلق بيه شنو هذا سايكو عفو. تحياتي لك يا عيني. زكريا زيكو طقطقة اللهم بارك لنا في يومنا هذا وارزقنا خيره واصرف عنا شره ووفقنا فيه لما تحب وترضى. صباحكم بانجور أحلى بان والمخرج وسام وأحلى مستمعين جميعا يا رب السعادة وبداية عام دراسي جديد. أخوكم زيكو طق طق. مروة صباح الخير ستبان وأستاذ وسام وجميع المستمعين. صباح الخير على طلاب المدارس وبالتوفيق يا رب. ستبان العمرية شارع العمل الشعبي قافل والله كلها قافلة بدأ العام الدراسي يعني فرجاء رجاء مو تنسون عبالك جايين من فيينا البارحة ماكو فيينا رجعت المدارس رجعت الكليات رجعت الالتزامات بالعام الدراسي الوزارات المادري شنو فكنا نطلع سوا وكنا نرجع سوا ورجع الأعمار بالشارع ويا شو اسمه حتى الشتاء رجع كلها ترجع إن شاء الله. زين بصير بالخير والبركة يا رب. فدكتور مروان صلي على النبي وحشرون مع الناس عيد ها هي ازدحام ازدحام مو ازدحام مو ازدحام ازدحام ازدحام مو ازدحام ازدحام. أزاد أبو جعفر بونجور.
3: طار بالصلاة على محمد وآلي محمد. صباح الخير علي الست الغالي وعلى سيد المخرج وعلى الجميع. بداية عام دراسي جديد الله يوفق ولدنا وبناتنا بحق محمد وآلي محمد. سلام للجميع.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عيني والله يقر عينك بأولادك. مدام أم علي الحبيبة صباح الخير حبيبتي ستبان. صباح العافية عليكم وعلى المخرج والمستمعين. اليوم الجو جميل ووجودك أجمل ويا الجو. تحياتي لكم علي حبيبة قلبي. مدام أم علي كل الحب إلك بوجودك الجمال كله. شكرا حبيبتي. أمجد شكرا للبطاقة ويقول لا يسلب الإنسان حريته بالقوة بل يتم إقناعه بأنه يختار. الله اللهم حرر قلوبنا من كل قيد خفي ولا تجعل إرادتنا رهينة إلا لك. صباح الخير إلى الأخت العزيزة بان الموسوي وإلى المخرج المتألق وسام ماجد، وأحلى صباح على جميع المستمعين والمستمع والمستمعات. تحياتي أخوكم أمجد. أتمنى لجميع الطلاب والطالبات بداية عام دراسي مليء بالتفوق والنجاح، وربي يحفظكم يحفظهم جميعا ويبارك بأعمارهم. آمين يا عيني، صباحك فل وعافية، وإن شاء الله يومك حلو يا أمجد.

بونجور، صباح النور عليكم أحبابي، تحية لكل مستمعينا في الكرادة، بالكرادة الشرقية أو الكرادة خارج أو يعني أي مكان بالكرادة، أي مكان جماعة 52 42 62 72، سلمان فايق، كلها أوكي. صباح الفل عليكم. بالنسبة لشارع سلمان فايق اللي هو من ساحة الواثق إلى مجمع إلى تقاطع الشروق، عفوا بلدية الكرادة، أكو فتحات مال الصرف الصحي أجل الله السامعين اللي صار لها شهر، يمكن صار لا أكثر من أسبوع، يعني صار لها أسبوعين نقول حتى نكون منصفين. مو بدأت المدارس وهوسة وهذه، شنو تردون تزرعوها نخل؟ خاف تردون تزرعون نخل؟ يعني شو الراد الهاية وش منتظرين تختمر؟ خاف ده خمروها. زين، هو هذا مو شارع أطباء وصيادلة وهيجي هيجي هاي يعني هيجي صاير وخالين سايد واحد كل هاي السيارات، يعني هاي ايش راح يصير؟ ايش راح يصير الظهر ويا رجوع المدارس الطلاب والناس تطلع لبيوتها من الوظائف واهل التاكسيات واللي جاي للطبيب واللي ما اعرف شنو؟ صدق كذب؟ انتوا غير تتابعون المقاولين اللي اخذوا هذه المشاريع انه يسووها، شو تبلطون وتكسرون وتتركون تخمرون وبعدين من نحكي تزعلون؟ بلدية الكرادة شارع سلمان فائق فوهات الصرف الصحي، شو وقت تنطم؟ طم الله عدوكم.

0: هيئة إعلام وما أعرف شنو هذه، على مود نحكي على طسة. طسة هي المشكلة بعد 3 سنوات وشي 4 إلا هم راح ينتخبوكم، هي هاي الكارثة. والله يمول ما استغرب مثل ما واحد يخطأ في حقك تقول له أنا متوقع أنت يعني تطلع بهالصورة وياي، بس العتب علي أنا دا أحكي وياك. أنت ممكن أنا متوقع أنت إنسان غلط، أنت إنسان يعني يطلع منك كل شيء، بس أنا ليش بقيت وياك؟ أنا ليش دا أسمعك؟ كل من حظه. أي وهذا محظمة. المهم أزادنا يقول إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمضيت في الخيرات عمرا وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تأن من دنياك قهرا رب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرى وإذا فرضت عليك الطغيان ذلا فلا تقضي وعش في دنياك حرة وقل يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظلام الليل فجرا ونعم بالله. أحسنت، شكرا يا آزادنا. يا سيد صباح الخير يا حسام، يا حسام من السويد. بونجور ستبان الغالية، أتمنى للجميع صباح خير وسعادة. جميل أن تعمل الخير للناس وأن لا تنتظر منهم رد الجميل حتى لا يضيع عملك الجميل، عملك للجميل. تحياتي ودمتم سالمين. ألف تحية إليك وصباح الفل يا حسام. أهلا بكم، أهلا أحبابي في صوت الصبح. تحية للناس اللي دا تسمعنا بالطريق، أهلا بكم، وبالجي بي إس العراقي، وأنت وين هسه وشلون بدأ اليوم، كيف هي الأجواء عندك في الشارع، أنت في أي شارع تحديدا، شنو الشيء الحلو شفته، بس شيء حلو بس. أي أي والله يا ريت عليكم الله لا تقولون طسة ولا تقولون حفرة ولا أي شيء، لا تبعون بالقاع. القاع كلها مصايب. انظر إلى السماء، إذا ضاقت بك الأرض فانظر إلى السماء. شو تباوع بالقاع؟ وشكو حتى فلوس ماكو، قبل الدنش لقي فلوس. يلا حبايب خلي أسلم عليكم وأعرف شنو أخباركم، وصباح الفل على كل من يتصل على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 7 0 0 1 4 1 5 أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5 أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد صباح الفل عليكم، أهلا بأصواتكم الغالية يا أحباب. ويا يا أول اتصال، بانجور.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أبو وليد،
2: شلون الصحة؟
0: الحمد لله. كاك جمال الغالي شخبارك؟
2: والله الحمد لله وشكرا.
0: أشو اليوم مبكر؟
2: والله اليوم

0: انت حضرتينا اول ما قلتي لا قلتي لا تسولفون بالازدحام بالطشه. انا طلعت من الستة اليوم.
1: طلعت من الستة. عافية عشت ايدك قبل الازدحام. للأسف فقدنا الاتصال وياكك جمال. صباحك فل وعافية. اي والله لا تبعهم بالقاء. شوفوا لي شي حلو فوق. ترى هواية بس شيل عينك. والله بس شيل عيونكم. هواية خير وبركة حولنا. ناخذ اتصال آخر. بانجور. صباح الحب.
2: صباح الورد. تتبعون شلونك؟
1: يا هلا حبيبتي. من وياي؟
2: أنا هبة من زمان ما متصلة.
1: بس لحظة احكي وياي من التليفون حبيبة.
2: والله ما تليفون بالسماعة خارجية.
1: لا لا. لا لا سدي السماعة وهاي يعني خلي التليفون على إذنك واحكي وياي.
2: أوكي هس أوضح؟
1: يعني من وياي؟
2: أنا هبة.
1: أهلا يا هبة. كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: صباح الجمال والدلال.
2: صباح الورد. يلا خلينا متفائلين اليوم.
1: عافية.
2: ما نضاوع لي جواب نضاوع على الازدحام. نقول السماء ما شاء الله انغسلت بسبب المطر.
1: ما شاء الله.
2: أي الحمد لله وشكر ما شاء الله. اليوم السماء العراق جميلة.
1: دعيتي الله من شفتي المطر وباوعتي للسماء.
2: أنس الحمد لله والشكر. أنا دائما أقول يا رب غيث وإن شاء الله بداية خير على العراق كله.
1: يعني عادة إن شاء الله عادة المرة العراقية تدعي على رجلها يعني إذا أنت بطور الدنيا.
2: لا شوفي أنا بالذات اللي عندي قاعدة بالحياة أبد ما أدعي على حد أذاني. أقول دائما يا رب العوض بي. لا ما استفاد من أذية أحد.
1: البارحة سمعت آية يعني من شيخ شيخ دين أنه لما يأذيك موضوع معين أو شخص معين فقول بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. صدق الله العلي العظيم. فإن شاء الله أي ألم أي خيبة أي شيء أسأل الله أن يبدل هذه الأمور بخير منها لي ولكم حبيبتي.
2: آمين للجميع يا رب للجميع.
1: شفتي بالسما بعد؟
2: شفت فرج إن شاء الله بالأفق.
1: الله.
2: بس يعني السواق السواق الله يخليكم مو هيك والله يعني متعبين ست متعبين.
1: منو أكثر فئة من السواق متعبين؟ أهل الخطوط أهل التاكسيات أهل شنو؟ أهل التوك توك.
2: هم مبدئين هسه أهل التكاتك بالصدارة.
1: الله ذولا.
2: نمبر 1
1: هذول شنو يعني ميد ان برازيل.
2: البارده طول عليك حكيش موقف صغير صار البارحه واترك المستمعين الباقين.
1: نعم حبيبتي.
2: البارحه على القناه فسيارتين يعني التريلر صفي واجا واحد حصل روحه بيني وبين التريلر.
1: اويلي.
2: هو وراي ورا التريلا وحش الروحة بالنص. أنا باوعت يعني شفته بالمراية بتخطيها يعني راح يأذي أبو التريلا.
1: نعم.
2: فعدت وطيت السيد الوسط.
1: عافية.
2: يعني الحلو إنه بس صار بصفوي دردم.
1: نبا ما عجبة غير تخليني يموت. غير تخليه يموت.
2: والله العظيم بحيث ضحكت من كل قلبي.
1: ايه مع الأسف.
2: انت ورايا شو تريد من عندي يعني انا زايد من عندي انطيتك مجال.
1: يعني هو هذا الحلو بالموضوع انه نتوسم الخير بامثالك من اللي عندهم ذوق في قيادة السيارة عندهم انسانية عالية. ترى زحمة مرة تنطي مجال للرجال المفروض الرجال ينطي مرة للمرة مجال.
2: مع الأسف خطرة يعني واحد لازم يكون حذر.
1: طبعا أحسنتي. إن شاء الله تكون أكو في التوجيهات تعليمات من مديرية المرور العامة بخصوص هذا الموضوع تتخللها عقوبات أي شيء حتى يعني اللي ما يعرف الشغلة أو اللي معاند الشغلة يلتزم بالقواعد المرورية. ست هبة نورتيني يا حبيبتي.
2: شكرا جزيلا ستبان تحياتي للجميع.
1: حياك الله يا غالية. شكرا جزيلا لاتصالك.
2: هلا وسهلا.
1: هلا حبيبتي مع السلامة. حنروح بريك ونرجع نكمل بانجور للساعة 10.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: برامج راديو الرشيد.
1: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.

0: صباح الحب، أهلا بكم من جديد أحبابي وبانجور على راديو الرشيد. صباح الحب والاحترام لأخونا جمال أحمد من مصر. صباح الخير ستبان الغالية وعلى كل الكادر. اليوم مطر خفيف والأجواء جميلة ومعاكم أكيد حتبقى أجمل. بونجور بونجور يا أخويا. منير الدليمي، صباح الخير أستاذ منير، بعث لنا فويس.
1: صباح الخير ستبان، وصباح الخير للأستاذ المخرج.
0: أهلا.
1: تحياتي لجميع المستمعين وتحياتي لجميع الطلبة، وعام دراسة جديد يا رب يسهل أمركم
0: يا رب،
1: والله يحفظكم يا رب العالمين. حبيت أشارك وياكم وأسلم عليكم ونسمع أخباركم وأصواتكم الحلوة إن شاء الله. الله يحفظكم ويشفيكم شر الشارع، الجميع التاكسيات واللي طالعين على دوامهم واللي طالعين على باب الله. الله يحفظكم جميعا، أخوكم منير الدليمي.
0: يا هلا ومية هلا، كل التقدير لك وإن شاء الله يومك حلو يا عيني أنت والعائلة الكريمة. ننتقل إلى الاتصالات المباشرة وياي اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: هذا الصباح ولون الأرض والمطر وطوت زقزقة الأطيار والشجر والشمس خلف ستار الغيم قد حجبت، كأنما أرهقت أردانها الصور، صبح يعيد إلى نفسي نظارتها فتستفيق على جدرانها الفكر.
0: الله. صباح العافية.
2: تحياتي لحضرتك كل الأخوة والأخوات المستمعين. كنت صار فترة طويلة ما
0: الحمد لله على السلامة أبو عبد العزيز.
2: الله يسلمك يا ربي.
0: أشرقت وأنورت أستاذ علي المهداوي.
2: الله يسلمك بيكم جميعاً إن شاء الله.
0: حياك الله، شخبارك عيني والعائلة شلونها؟
2: الله يسلم الجميع بخير الحمد لله.
0: إن شاء الله على طول، وأهلاً بالأستاذ المحترم.
2: الله يسلمك أختنا العزيزة.
0: الله يبارك.
2: شوي لفت انتباهي موضوع يعني كلامك إنه من جيب طاري قصة، من جيب طاري مشاكل. شوف يعني هو بصراحة احنا ما نغض الطرف عنها تماما، لكن صبح واحد بنوصل الزحام شوي محتاج مسحب تفاؤل، محتاج يعني شيء ايجابي.
0: احسنت.
2: فعلى الاقل في بداية الصباح خلينا بهذه الاجواء، لان اذا نبقى نحكي بهذه مشاكلنا الداخلية يمكن يحتاج لنا سنين ضوئية وما نخلص.
0: طبعا هي المشكلة ما تخلص، هي لو تخلص من نحكيها كان قعدت من الصبح لليل اخذ البرامج حتى من زملائي احكي بيها وافضها، بس هي المشكله مدى تخلص يعني. فصارت يعني صارت بلا ملح مثل ما يقولون استاذ علي.
2: يعني انت شهادتي بيش مجروحه.
0: انا اشكرك.
2: تقدرين توازنين كثيرا بين انه يعني شويه نفضفض، ما يخالف، خلينا شوي ما تبقى بقلوبنا مره، ما تبقى بقلوبنا ممكن الاخوه الاخوات المستمعات.
0: صح،
2: مظيومين مرات الصراحه، مظيومين
0: والله. صح،
2: انا اسمع الاخت اللي تتكلم على ابو التوك توك، يعني الله يكون بعونها.
0: اي يعني
2: بس يعني انت قادره ان شاء الله انه تخلينا في هذا الجو الايجابي.
0: أنا أشكر ثقتك أستاذ علي، وإن شاء الله يعني أبداً أنا مو أريد أكبت ما يقول المستمع، بقدر ما أنه أريد يتطلع إلى الأشياء الجميلة، يعني خصوصاً صباحاً. يعني إحنا ليش نباوع على الطسة وليش ما نباوع مثلاً على فد يعني أكو مناظر أشوفها الصبح، مثلاً واحد إلا يطبق حتى لو على سايد ثاني حتى يعبر حتى ينطي الفقير فلوس ويرجع يصعد بالسيارة. فحلوة هاي المناظر، يعني هذه المواقف أكرم وأفضل من النظر إلى هذه الخيبات المتواترة على العراقي. هي خيبة، خذلان يومي بسوء الخدمات والتقصير في أداء الخدمات من الجهات الحكومية. فمع
2: يعني عفوا هو الواحد لا يلتفت يمينا أو يسارا شوي على الأقل، لابد أنه يلقي شيء إيجابي
0: بالضبط،
2: شوي يمتعنا به، شوي يعيش أجواء هذا الجو. ما شاء الله من الصبح اليوم أبنائنا الجميع توجهوا إلى المدارس، الله يحفظهم ويوفقهم.
0: نعم. الحمد لله.
2: جميعا كوادرنا التدريسية بداية عام دراسي، هذا المطر، هذا يعني هذا الغيث اللي بشارة خير إن شاء الله، يعني اللي يدور يلقي ترى هو طبعًا. يخرج على الأقل من هذا الجو السلبي اللي عايش فيه اللي كنا عايشين.
0: صحيح، كلش صح. نورتني أستاذ علي.
2: الله
0: شكرا لطلتك علينا من جديد في بانجور، وأتمنى لك الموفقية والسعادة وللعائلة الكريمة.
2: شكرا جزيلا. شكرا.
0: أهلا حياك الله. تحياتي الهباوي حبيبتي مرة أخرى. أكيد شاف جمالها أبو التوك توك ويمكن زاحمها يعني، وبعدين انصدم شافها حمشة حمشة عافية. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: صباح الخير.
0: حمشي. يا رب ضحك خير عليك يا عيني.
2: الله يسلمك. صباح الخير والعافيه ست بنات. شلونك؟
0: صباحك ورد وهنا. من وياي؟
2: انت عبد الله ابو ايهم.
0: هلا والله. صباح العافيه.
2: انا كلش زعلان كلش ضايق.
0: لا فوالله ليش؟
2: يوم الثلاثاء انا على الويتنج 8 دقائق.
0: اي
2: كان اكو اخ يناشد ويناشد ويناشد، انا من يمي كرب قلبي في لحد يناشد. اكو عالم على الويتنج. قلت شنو الاربعاء انا اخذ الستمان وعاتبها.
0: يا عيني
2: الاربعاء ماكو، الخميس ماكو، اكيد الجمعه ماكو، السبت بالعافيه عليك.
0: لا لحظه إيه؟ اني ترى جايه اربعاء وخميس و وجمعة وسبت في قلبي والله ما ناسيتكم. زين امسحها في شون في شيلتي وقل جمعات من
2: امسحت الفرع الدور
0: عجيب. هب رحت على الدورة. هي ناقصة الدورة النوم تسامي
2: بان تدرين شو ناسة باي احنا على السريع تاتي تواتي.
0: والله
2: اكو حادث ابو سايبة ونيسان. شلون سووا حادث؟
0: شلون يا ستار؟
2: ما ادري لقيتهم مشمورين اثنيناتهم على صفحة يعني احنا بدنا نمشي.
0: زين يجوز يعني كان قديم.
2: يجوز انا اقول ايش ليش؟ لا كانوا يسمعوا شوي بعد على السماء.
0: حلو. لا الف حمد لله على سلامتهم وسلامة كل الناس. ندير بالنا حبايب ايش قد ما نقدر. طيب استاذ عبد الله شنو الشيء الحلو هسه؟ يسلم راسك هسه باوع لي للسماء. قول الله.
2: الله.
0: شنو الشيء الحلو اللي ممكن انه ذكرنا به؟
2: يعني هسه احلى شيء بالوضع كله الجو. الجو ولا غلطه.
0: الله.
2: قعدت الصبح
0: الجو مال ياغنيه. الجو مال ياغنيه عبد الله.
2: هسه مال ماجد المهندس بين يدي. الله.
0: ليش مو مال ساموزين؟
2: ساموزين وهلي هم صحيح
0: مو صح حبيبي وكذا. اصلا محضرها استاذ وسام. محضرها استاذ وسام.
2: والله عاد استاذ وسام في اتفاق علينا
0: يا غالي. يلا نهدي لك هذه الاغنيه ولكل الناس اللي تحب هذه الاجواء ونورت الدنيا.
2: الله يحفظكم تاج راسي.
0: يسلم راسك ابو ايهم. مع السلامه يا عيني. هلا والله. عبالي. يلا يلا.

0: حيدر المدريدي صباحو. مطار مقلوب يمهم وأكو واحد خطية شفته واقع. هذا الحادث على السريع مال الدورة أبو دراجة بالمطر قدامي شفته الزحلك خطية يا عيني. لا لا لا الحمد لله على سلامتهم يا ربي والله يحميهم إن شاء الله، وإن شاء الله ماكو أذية كبيرة يعني. تمام يعني أبو دراجة واقع كان. تمام. نجلاء أهلا ست نجلاء صباح الخير.
1: صباح العافية عندكم إن شاء الله. كنت يا حق السك أنا حافظ الشارع فماكل اليسار يلا حبايبي ماكل من الشارع شوية حال ما ضبط السك، بس اللي يحكي عطسه بعد هو تكيف لازم حافظ كل شارع وين مكان الطسك. تحياك لكم جميعا وجو لطيف اليوم الحمد لله وصوتك جميل نسمع حبيبتي
0: يا قلبي. ست نجلاء الغالية صباحك فل وعافية. احنا حفظنا صدق مو المفروض حفظتوا هاي الطسات يعني مفروض حفظوها يعني. تذكر طسة العرسات شلون حفظناها؟ اي هاي اوكي. ناخذ اتصال. مرحبا.
2: اليوم عندنا حساب درس ثاني ماكو معلم راح اشرح اني
0: ازادني.
3: الو صباح الخير اشوفك ما سمعتيني.
0: صباح الفل صباحك صف الثاني ابتدائي.
3: الله
0: يا شعبه. هلا بالغالي شلونك يا عيني.
3: الله يسلمك يعز غاليك ومقدارك. صباح الخير عليك وعلى المغرب وكل المسلمين.
0: يا هلا يا هلا. اليوم الاجواء المانيه عندنا ازاد. اي والله
3: بالعافيه عليكم. ربي يجعلها خير
0: امين يا رب.
3: منين راح اجي منين راح اجي.
0: هلا والله تنور تنور.
3: ايوه سبا خل باع السماء والله الدنيا مظلمة هنا بعد ما طالع النهار.
0: مطر يمكم؟
3: لا مظلمة اصلا بعد بعد نص ساعه هيك. اي بعد نص ساعه يلا تكشف الدنيا
0: زين.
3: احنا مطر شو وقت مو مطر احنا؟
0: اي انتوا على طول مطر المانيا زين.
3: وهاي لان البحر صدنا ها شمره عاد حجاره توصل للبحر بحر البلطيق.
0: صدق؟
3: اي والله
0: زين. لو ردت أشوف إذا منتبه الإنسان لما يشعر بخيبة يطأطأ رأسه، ولما يريد يفكر في فكرة حلوة يشيل رأسه للسماء صح؟ يعني حتى لو هو بغرفة حتى لو هو وين مكان
3: يشيل رأسه للسماء.
0: أي من يفرح من يضحك يشيل رأسه للسماء.
3: وأجل الله أجلك الله وأجل الله السامعين وراس البنهول إذا ما بتروح ارفع راسك وعدل التواقع بي.
0: هي هنا المشكلة. زين لو ردت تذكر لي شيء حلو مو بالأرض.
3: شيء حلو مو بالأرض؟ يعني شلون مو بالأرض؟ وين أكو إلا بالسماء اللهم هي القمر.
0: شنو الحلو اللي بالسماء؟
3: القمر من تصلين عليه بالليل بوقت التمام مالك.
0: شبيه الشمس بيش مقصرة وياك
3: الشمس. أتحدى واحد يصفن عليها ثانيتين مو
0: هي وينها هي وينها ما طالعة بألمانيا ها؟
3: اي قال له قولة هذا قال له شو اسمه قال له نصعد للشمس قال له ولك حارة نحترق قال له اي نصعد بالليل.
0: شو كنت تجي؟
3: والله ان شاء الله هالشهر اذا شاء الرحمن اذا الله سهل
0: يا رب
3: قدر لنا وكتب لنا ان شاء الله
0: ان شاء الله يسهل امرك وتوصل بالف سلامه.
3: الله يسلمك الله يسلمك. والله جاي اخذ ولدي واروح.
0: يا عيني تاخذهم الالمانيا.
3: اي والله يا اختي
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: ان شاء الله بس ادعونا بالخير الله يسهل امرنا وان شاء الله
0: يا رب الخير كله ويلم شملكم على خير وبركه.
3: الله يسلمك، بس هي شغله مؤقتا والله اختي العزه، لا اكثر ولا يعني، مو كعيشه دائميه هنا، انا ما تعجبني العيشه والتربيه هنا صعبه. بس على قد
0: تغيير جو
3: واحد لا واستلم لهم قدم لهم اوراق مال الجنسيه اختي العزه، بس حتى
0: بصير
3: عقبه يتامل
0: ممتاز ان شاء الله
3: بخير. الله سبحانه وتعالى هو اللي يسر ويسهل الامور كل ان شاء الله.
0: يعني أني أوجه لك تحية لأنه لازلت تقاتل وتجاهد على مود أولادك رغم كل الظروف وده تنظر لهم للمستقبل وده تبني لهم المستقبل بكل ما أوتيت من قوة، فألف تحية إليك والكل أب مثلك.
3: الله
0: يسلمك. لا خلت البقعة الجغرافية البعيدة أو الظروف الصحية أو الظروف المادية أن يتخاذل عن دوره تجاه أولاده، فألف تحية لك وأسأل الله,
3: الله
0: أن يقر عينك بيهم يا عيني.
3: اللهم آمين أجمعين أختي العزيزة.
0: الله يعزك أخويا أزاد.
3: كل المستمعين
0: شكرا.
3: وهذا واجب علينا، إحنا راحت علينا، بقت المستقبل إلهم، نأمن لهم إياه حتى واحد من يترك الدنيا يتركها بسلام
0: إن شاء الله. عمرك طويل وتعيشون طول العمر سوا.
3: رحم الله أمك وأبوك، جزاك الله ألف خير.
0: أهلا وسهلا أخويا الغالي.
3: مستمعين ونهاركم طيب وأجواء طيبة وعوف الطسات.
0: إن شاء الله. نورت نورت الله يعزك. شكرا أخي أزاد. الورد حيدر المدريدي، ستبان والدي طلع الكربلاء نفس الوقت آني ويا طلعنا، حاليا آني ببغداد جديدة هو وصل الكربلاء، آني لسه آني مواصل الأمين. يا عيني يلا إن شاء الله تصون بسلامة، يعني أهم شيء السلامة. صباحكم خير وسعادة، الازدحام بس بالطابقين وبس. أخوكم ضرغام، حياك الله يا بطل. بس بالطابقين يعني نزلت الجسر هذه قبلها ماكو ازدحام بالدورة. ها عيني سيادة الضابط المحترم تحياتي إليك. أم علي أي والله ست خطية أبو الدراجة. يا عيني تقول يعني متأذي راسه يمكن انضرب بشي. سلامات لو نخلص من هذه الدراجات والله العظم العظيم، والتوك توك والستوتة والمعرف شنو، والله العظيم احنا بخير. نعم زنوبة صباح الخيرات والبركة يا رب، يسعد صباحكم بالخير والعافية. ستبان ما شاء الله هذا الشهر كله خير وبركة لأنه مثلنا مولودي هذا الشهر وجودهم خير، تحياتي للجميع أخذكم زينب. زنوبة حبيبتي تحية لمواليد برج الميزان، وإن شاء الله شهر حلو عليكم، بداية عمر حلو حبيبتي. منتظر الكندي صباح وبانجور. ستبان أنت محبوبة الجماهير وقناة الرشيد، ما تنكرهين يا عيوني. أشكرك يا عيني أنت كل التقدير. ناخذ اتصال. مرحبا.
4: ألو صباح الخير.
0: هلا والله صباح النوير.
4: تحياتي لك ولكل المستمعين.
0: الله محييك يا عيني، من وياي؟ إذا ممكن تحكي وياي من التليفون، نترك السبيكر والبلوتوث والسماعة
4: دوري الأمر.
0: أنا أشكرك.
4: ألو صباح الخير.
0: هلا والله، من وياي؟
4: وياك مرتضى من بغداد.
0: مرتضى
4: من بغداد
0: يعني. أهلا يا مرتضى، شلونك؟
4: أهلا وسهلا بيك، شو أكثر بالوياك والقلب قبل العين فز وتلت.
0: هلا هلا صح لسانك، حيا الله المبارك. يعني مرتضى
4: عيونك
0: أنت إيش تشتغل؟ سالم عيونك.
4: والله إحنا كاسبين
0: كسبة. أوكي يعني دوامك يومية، طلعتك يومية لل
4: دوامي يومي حاليا الثاني. والله متوجه ذاك ربدا إذا الله سهل عليك.
0: الله رايح زيارة لو شغل؟
4: والله لا والله داجي بالدولة وجه.
0: تجي بالدولة؟ ها هي تجي بالدولة، يمشي الدولة ضيع بلا الدولة أحد. زين شنو اللي هسه انت شو تشوف بالسما؟ شكو مو بالسما يعني على الاعمده على العمارات، فد اسم حلو، فد يافطه حلو
4: حاليا. والله حاليا حاليا خاصه هسه انا عدي ولي واجواء شويه
0: الله
4: مو مزدحمه في بغداد
0: الله، والهواء عذيبي
4: ومطر خفيف، يعني فد اجواء مو طبيعيه
0: الله،
4: وخاصه ان سمعنا ماجد المهندس من حضرتكم
0: يا عيني، وهسه راح نسمعك ساموزين زين.
4: ستبارع عندي فد موضوع ولا وطاله عليك شوي؟
0: لا تفضل.
4: كون احنا جماعه السيارات شويه الله الله الايام شويه بالشارع يعني بين الطلاب يعني خلنا شويه نعطي مجال للطالب يعبر.
0: احسنت، عافية عليك.
4: يعني انا اسم الساعه قبل لا اطلع من بغداد اعطيت مجال للطلاب.
0: نعم.
4: فاجا واحد من وراي كل سرعته، يعني انا مخفض ودبل الاشاره مشغل.
0: نعم.
4: لازم شويه نكون احنا حذرين خاصه بهاي الايام.
0: كلش صح.
4: خاصه الطالب ماكو امه ماكو ابوه، يكون احنا صير ابوه صير امه.
0: يعني هي مو سباق. المفروض ندير بالنا على الطريق، نشوف الناس اللي تعبر، ترى اكو اولاد ما يعرفون يعبرون لو يبقون لو يرجعون، وهي هنا دا يصير الحوادث.
4: صح، هو هذا مرات احنا الطالب ما يعرف هذا، الطالب خاصه كان بدايته يعني اول دراسه له هاي.
0: نعم صحيح.
4: يعني انا ما وعدت، يعني ما وعدت، انا اعطيت مجال شغلت دبل اشاره كل الورا ينتبه على هذا الموضوع.
0: احسنت احسنت. انت هسه باي مكان عبرت اليوسفيه غيرها؟
4: والله انا حاليا هسه على الدوري.
0: حلو، يلا ان شاء الله توصل بالسلامه، تحياتنا للدوله وان شاء الله يستتب بالامن بالبيت.
4: ان شاء الله اذا وصلنا للزياره ان شاء الله ندعيك بالخير والسلامه، وان شاء الله يكون هذا المطر خير
0: يعني علينا. امانه امانه اسالك الدعاء
4: ان شاء الله جميع العراقيين ان شاء الله.
0: بارك الله بيك، بارك الله بيك يا مرتضى، نورت الدنيا، تحيه لك منا الكربلاء.
4: والله انت نور السابق، اول شيء خاصه هاي الاذاعه وخاصه ان انت بيها تطيب شغله ايجابيه.
0: الله يبارك فيك بوجودك يا عيني.
4: تحيات.
0: الله محييك استاذ مرتضى الاخ العزيز، شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا يا عيني، وطريق السلامه يا رب العالمين.
4: الله
0: حياك الله والديك، مع السلامة. عندنا بريك، ها بريك التسعة نسمع عالسريع أحبابي ونرجع نكمل بانجور، خليكم عالسماء
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد أهم معنا طول اليوم.

صباح الفل، أهلا بكم أحبابي مع بان ووسام على راديو الرشيد وبانجور. وحلو الازدحام ويانها، يعني على الأقل أكو جو حلو. زين زين، مدام أم عمر صباحكم مطر خير، يسعد صباحكم أحلى بان وأحلى إذاعة الرشيد، تحياتي لكم جميعا، حياك الله يا غالية. صباح الخير ست بان وأستاذ وسام المحترم. أحب أشكر الأخ أبو علي لطلب

0: وين بابا وين. هسا أعتقد بسبب التليفون أو بسبب كثرة الطلعة للمتنزهات غيرها غيرها قوت شخصية الطفل أكثر، يعني خلته أكثر اجتماعي زين. فأعتقد حيدر الكرار يعني من هالنوع. حبيبي الله يحفظه ويبارك فيه يا رب. عبد الله أبو أيهم شو مصبرنا على الزحام غيركم يا عيوني؟ سالم عيونك يا عيني وإن شاء الله تهون تهون. علي محمد بغداد أقصى عزها أملا حتى غدت لجبين المجد إكليلا بناها قدما على الأمجاد جعفرها المنصور حين أراد العز حين عز المأهولة مدينة للسلام المجد شيدها فصارت الدهر للعلياء قنديلا تجري النبوة في بروعتها ويسكب الشعر في أعطافها النيلة دار العلوم وما اهتزت روابعها مهما يد الدهر كالت للردى كيلة كيلة تبقى عروسا لهذا الكون يدهشنا تأريخها الخالد المفطور إجليلة. وصباح النور والعسل من بابل. صباحك بغدادي رائع كل غنج ودلع وجمال وازدحامات إلى باب الحضارة باب التاريخ وعظمة العراق. ناخذ اتصال. ألو
1: صباح الخير ستبان.
0: هلا والله صباح النور.
1: صباح الورد أحلى ستبان الطيبة.
0: هلا أبو
1: صباح الخير على المخرج. صباح الخير على كل المستمعين.
0: هلا أبو موسى.
1: صباح الخير على كل العراقيين إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله.
1: وقاعد بالمزرعة أسمعكم وجاي قصب هذا الكفس الحلو.
0: يا هلا.
1: والأجواء الحلوة.
0: يا هلا يا أبو موسى. أبو موسى الغالي. ستبان. أقول لك موسى موسى أي صف؟
1: والله صف أول وعاد السنة لأن شوية صار تقيل خليته يتقوى.
0: زين
1: حلو والله.
0: عندك عندك
1: وعد بنيتي فروحه
0: اي
1: طبت بالروضه
0: اي
1: وشنعان قلب وتعطيني انت الروضه والبكي وياها ومع العلم على حسابي
0: ها يعني تبكي تبكي
1: اي والله شتبان اي شوي
0: مستغربه يعني
1: اي مستغربه بالضبط
0: يا روحي
1: بس تعودت تعودت بس اول يومين شويه
0: صار لها قد مداومه
1: والله هذا الشهر الثاني
0: تعرفين
1: على حسابك على حسابك يداوم
0: اي طبعا طبعا
1: اي الشهر الثاني داومت بس تعودت الحمد لله والشكر
0: نعم
1: بس تبان احنا عشنا معانا ترى احنا بالمدارس
0: شلون
1: وهات امهاتنا صراحه
0: اي
1: الا ما تقعد بالصف يمنا بالرحله لون هديج المعلم
0: صدق عود
1: والله شايب المعلمة شايبة من البكي
0: وإذا كلش توقف قدام الباب ولازم هي ترعز علينا
1: ولازم اللفة
0: يا قلبي
1: والله
0: والله الأم العراقية قبل يعني
1: ماكو مثلها
0: ماكو
1: اي والله اي والله
0: يعني ما نريد نبخس حق الأمهات الجديدات بس مو مثل الأمهات
1: أيه؟ قبل ولك خطوط بالمطار وبالطين وخطية العباة توصل وصلك وهي الممنوع والله تتبان شيل لك هيك الشيل على خطية على طينة اي
0: أيوة والله
1: صح هسه خطوط وكلها متوفر ما كان انا اشوف ماكو مثل الام القديمة امهاتنا ماكو اطيب منهم الصراحة تتبان
0: هسه الاولاد خطوتين يم البيت وخلي له خط
1: ورافع خشمه علينا
0: اي ورافع خشمه وما بيحيل
1: والله تتبان احنا نفس المنطقه
0: اي
1: على موجوده المدرسه خطي يوديهم ويجيبهم والله العظيم
0: صحيح
1: ممنونين بس ما قلت لك
0: صحيح
1: قبل تمشي لك بالكيل الا توصل المدرسه ولازم امك وياك
0: اي
1: وتروح وياك طيب الطين تعرفين المناطق الشعبيه كانت ما كنت ابهر تروح وياك طيب الطين وتوصل العباه الراس
0: هاي ناهيك عن اجلك الله واجل الله سامعين اذا كلاب سائبه شي طلعوا الطريق هلا اجل ما يحب شقه
1: لا وانت تحكي وراها وهي ظلت حارب بالجنطه ما تبان تدري شنو الحلوه يعني هي شنو الجنطه خطيه عنك

0: ما ادري تحير بيك، ما ادري تحير بالجنطه، ما ادري تحير باكلك.
1: يعني ابتليت والله ما فايت ما ادري. يا عيوني انت، الله يسعدك باولادك ولا يضيع لك تعب.
0: فدوى القلب
1: اسم الله عليك اخوي الغالي. شكرا ابو موسى، الله يخليك. يعني شايف انت، يعني والله صدق توقف قباله تقول له صدق بناك سكاني واخر عطر يا اخي. والله النوبة شخصيتهم قوية، والله يركض ورا السيارة مستعد يعض الحديد. بالتأكيد يعني الجهات المختصة عليها متابعة هذا الموضوع بالنسبة لوجود الأسراب الكلاب السائبة قرب المدارس، عادة تتواجد يعني بالصباح الباكر، فندير بالنا لأنه خطية الأطفال. بعدين أنتوا الأهالي ما أعرف، يعني هي البنية كتكوتة صغيرة كتكوتة جنطتها أكبر من عدها ودازيها وحدها تمشي بالشارع، شلون قدرتي أنت كأم، أنت كأب شلون؟ ما أعرف، أنا ما أعرف يعني هذا الموضوع ماشي لعقلي. والله أشوف بالطريق يعني عبالك جنطة دا تمشي وحدها، والله جنطة دا تمشي وحدها صدق على الله، شلون قلبها ينطيها طفلتها هيك تطلع بالشارع؟ إجاها هذا ما يحب شقة شلون؟ شلون يعني؟ نعول على وزارة الداخلية على المعني بمتابعة هذا الموضوع بالنسبة للكلاب السائبة، وزارة الصحة طبعا، والبيطرة، أمانة بغداد، كل الناس اللي مسؤولة عن هذا الموضوع يعني عليهم متابعته مع كل الشكر والتقدير. باسم القرغولي بعث لنا فويس، صباح الخير.
2: صباح الخير راديو الرشيد، صباح الخير كافة المستمعين والمستمعات، صباح الخير على أحلى مقدمة برنامج بانجور ستبان الموسوي والأستاذ سام ماجد المحترم. صباحكم ممطر إن شاء الله، صباح جميل مدرسي. ستبان أنا اليوم يعني الجو خلاني أشعر بأجواء شتوية جدا.
1: نعم.
2: تحياتي إليك ولكافة المستمعين، ومحمودي قاعد بصف يسلم عليك.
1: تحياتنا لأم حمودي وإلك، وإن شاء الله توصلون بالسلامة في مشواركم، وأجواء طيبة عليك يا عيني وعلى العائلة. ناخذ اتصال، السلام عليكم.
3: ألو، صباح الخير.
1: صباح النوير.
3: شلون ستكون؟
1: يا هلا،
3: إن شاء الله بخير.
1: خير وأنت طيب. من وياي؟
3: حياتي المستمعين المخرج.
1: شكرا.
3: مصطفى.
1: مصطفى البدر؟
3: لا مصطفى أبو العيال.
1: حياك الله يا مصطفى وصباح الفل.
3: صباح الورد عليكم.
1: شو وقت قعدت؟
3: والله قاعد أنا 6:30.
1: ليش 6:30؟ شكرا.
3: من ورا المدرسة.
1: ها أنت توصلهم؟
3: لا والله، بس الهوسه شايفتها هو اليوم دراسه.
1: اويلي
3: هاي يصيحون الثاني شغله، ذيك يصيحون الثاني شغله.
1: زين وين المدام لعد؟
3: لا موجوده هي وياهم، بس
1: هي بتصيح وياهم.
3: شايفه الصوت يعني وما احكي لك.
1: اي
3: يعني 6:30 قلت لهم انا مش هلاقي 6:30، انا عندي يعني عندي طلعه 9:30. هذه طلعت
1: يا عيني
3: بالتسعة إلا ربع من ورام، يعني بوين أروح بعد؟
1: صح. يلا إن شاء الله بداية حلوة. هاي الهوسة تصير أول يوم أول يومين.
3: لا هي معروفة هاي.
1: أي
3: مدارس والخطوط.
1: بأي صفوف الأولاد؟
3: الكبيرة راحت للرابع والصغيرة راحت للثاني.
1: ابتدائي.
3: إيه ابتدائي وهذا ابتدائي.
1: أنا أحس الثاني ابتدائي أقوى شخصيتها من الرابع ابتدائي، صح؟
3: مو بس عليه، لا علينا كلنا يعني.
1: أي مو صحيح.
3: الصغيرة تربينا، الكبيرة إحنا نربيها. غيرها هي تربينا.
1: حياتي شنو اسمها؟
3: ليان وليليان.
1: ما شاء الله ليان. اي شلونها بالصف؟
3: ليان كبيرة.
1: ليليان شلونها بالصف؟
3: صغيرة. لا عاقلة كلش، بس لو واحد يعني شغلة شيء لا أدريني.
1: ما تحب شقة.
3: ما يحب شقة. لا يا شقة شاقة وفرفوشة.
1: اي.
3: بس بنفس الوقت جدية.
1: هي يا مواليد يا مواليد شهر ويوم.
3: هي 23/10/2019.
1: برج العقرب يمكن. اي شخصيه
3: وقتها 13/11.
1: اي ما شاء الله حبيباتي حبيباتي. شلون كانت تكاليف التهيئه للمدارس؟ قرطاسيه ملابس، شلون شفت هالمره هذا الموضوع هذا السنه؟
3: هي كلها نفس الشيء، بس هالسنه تعرفين السوق والدولار والعالم كلها، فاكو ارتفاع يعني. مو بس اللي ما عنده الله يساعده بالأمانة. أيوة. يعني الله يساعد ما عنده.
1: أنت شنو تشتغل أستاذ مصطفى؟
3: شغال مشان أعمال حرة يعني.
1: زين. يلا. نعم.
3: مع العلم قصة المدرسة والكذا أنا كلها.
1: طبعاً.
3: الحسبان.
1: إن شاء الله يقدرك على. عيشتهم ودلالهم ويبارك برزقكم يا عيني.
3: جميع يا رب.
1: نورتني وهواية سلم لي عليهم. اي
3: يلا شغله واحده. تحياتي لابو الجيتور اللي يمشي قباله يستمع لكم.
1: منو؟
3: ابو سياره جيتور سودا يستمع لكم. فات ودي اسمع صوتك بالراديو. هو يمشي قباله بس اختفى.
1: جيتور سودا تحياتي له.
3: قال فايلات عدش قول
1: يا عيني. تحياتي إلي وتحياتي لكل الأخوة اللي يسمعونا الآن في سياراتهم، ومنهم حضرتك أستاذ مصطفى، نورت الدنيا.
3: شكرا جزيلا.
1: أهلا يا طيب. باي باي أبو الجيتور. هلا بانجور.

0: بيان صادر عن دائرة العلاقات الإيجابية عبر إذاعة الرشيد وبرنامج بنجور. صباحكم جميل. بعد الاطلاع على مقتضيات المصلحة العامة للقلوب الطيبة، تقرر إشعاركم بالآتي: أولاً، حظر استخدام مفردات التشاؤم والإحباط حظراً تاماً طوال هذا اليوم. ثانياً، منح جميع المستمعين ترخيصاً مفتوحاً لإنجاز أهدافهم واستيفاء حقوقهم في الفرح والنجاح بضمانة الأمل. ثالثاً، يعهد إلى أثير الرشيد متابعة تنفيذ هذا القرار وإحاطتكم بكل ما يسر الخاطر. صدر في صباح هذا اليوم ودمتم في حفظ القانون ورعايته، المحامي أحمد مكية. هلا هلا هلا هلا هلا. إلى دكتور حسين، صباح الخير والعافية ستبان، صباح الحب على كل العراقيين. صوتك في الصباح جميل في أنحاء أم البرتقال يا عيوني، يسعد لي صباحك أنت ومدينة البرتقال الغالية وناسها الغوالي، ومنهم جنابك دكتور حسين، نورت. شكرا. مصطفى الدليمي، يا رب موش تقول يا ربي موش تقول، اسعى وعينك عبدك شبع عثرات، عاوني وينك. الله موجود، سيستجيب. محمد الدليمي طبعا. إلى سرمد الدليمي، صباح الخير سدة البعيثة والخدمي والسريع قافلات. اقفلوا ياهم، يقفل وياك، اقفل وياك والله. هيك باع الازدحام، هيك شيء حاجبك ودير باع على السماء. احمد ابو سماء، اليوم يقول قتال بالشوارع. الجو مال اغنيه رجعت الشتوي، مال رجعت الشتوي فيروز اعتقد. بعدها مو كلش. بعدها راحت هسه، جاك الصيف قال لك حبيبي خوفك وشي. سليم الجعفري بعث لنا فويس. هلا ابو سيوفي.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير مخرج مراقي، صباح الخير مستمعي اذاعه الرشيد اف ام. ستبان اليوم الجو حلو يجنن. هاي أغنية الهالة القصير باللهجة العراقية، لأن هم من المناطق الحدودية السورية، تتناسب ويا هذا الجو البديع الراقي الحلو. يا ريت ولو أول

0: أكو تطبيق عندك بالتليفون بمربع أحمر مكتوب عليه يوتيوب. روح اسمعها باليوتيوب. كانوا المستمعين قبل بالبرامج السابقة أقول لهم اسمعوها باليوتيوب. لا ستبان وياك شو حلوة لوني. يا حبايب قلبي والله إن شاء الله يعني نتوسم الخير ملك الله يهدي أستاذ وسام. نصير الحلاق: من ظن بالله خيرا فلن يخيب الله ظنه، ومن شكر الله على نعمة زاده الله من فضله، ومن توكل على الله فهو حسبه. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباحكم خير وبركة وسعادة يا رب العالمين. أخوكم نصير الحلاق وبغداد ازدحام. كلش ازدحام يا نصير يا غالي، ألف تحية إليك وإن شاء الله الأخبار تمام يا عيني. ننتقل إلى اتصال لايف. السلام عليكم.
1: مرحبا، صباح الخير سيد.
0: صباح الورد.
1: آسف للإزعاج.
0: أبدا.
1: الله يسلمك. طبعا أحب أحييك وحيي مستمعينك والأستاذ وسام الطيب.
0: حياك الله عيني. من وياي؟
1: من أحمد بيع. أنا بعتلكم رسالة على الواتساب.
0: أي أحمد بن البيع.
1: أي نصبح. أي
0: على مود التيك توك. مو
1: على مود التيك توك. أي والله ست يعني طبعا أنا أشكر الحاج أبو علي انتبهوا هاي العوائل هاي الشغلة.
0: نعم،
1: مال التيك توك والمنصات والبثوث اللا أخلاقية.
0: نعم
1: يعني أنا حبيت هاي المناشدة يعني تنتبهون عليها سد.
0: أنا جاوبتك على المسج وجاوبت حج علي القيسي كذلك على المسج والآن أيضا راح أعقب أستاذ أحمد.
1: الله يحفظك.
0: تدلل يا عيني، نورتني.
1: الله يسلمك.
0: الله يبارك بيك. يعني أهلا وسهلا بك. يعني ذكرنا إحنا موضوع أنا ماخذة تقريبا حلقتين عن موضوع التيك توك، ووقتها كان أكو يعني أجريت على مسؤوليتي استطلاع رأي في وقتها إذا يتذكر الأستاذ وسام. كان أكو استطلاع: هل أنت مع حذف التيك توك أو الغاء من العراق أو لا؟ وبوقتها كانت النسبة مو قليلة، وأيضا نسبة الناس اللي تريده مو قليلة، يعني لأنه أكو دولة أصحاب المشاريع أصحاب هذه كلها على التيك توك يا عيني، يعني فلوسهم ورزقهم على التيك توك. يبقى شنو كخوارزميات تجمع لك المعلومات، أنت لا تقف على محتوى سيء. بمجرد وقوفك على محتوى سيء راح يجذب لك كالمغناطيس يجذب لك المحتويات السيئة الأخرى. ولذلك إحنا ننظم متابعتنا، يعني نتابع منه ومنه نقبل لي يتابعنا. زين عيني، نتابع مثلا أهل التايرات، ها راح يجيب لك أهل التايرات بالصين وبكوريا وبأمريكا وما أعرف شنو. تابعت أهل البكرات، يجيبوا لك أهل البكرات مال روسيا وأذربيجان والعراق والمدينة الصدر واللاذقية، يعني فاهميني كخوارزمية تبقى تطلع لك هذا الموضوع. إذا شفت محتوى سيء بمجرد أن تعبر الخمس ثواني عليه هذا تسجل بالخوارزمية عندك، فراح يجذب لك اللي على على على نفس نظامه يعني وعلى شاكلته. أما أصحاب البثوث، جماعة البثوث ذولا يعني أهل البثوث الفارغين اللي لا شغل ولا عمل، ويقعد هو يفتح موضوع يثير الرأي العام حتى تصعد المشاهدات، حتى يكبسوله، حتى ما أعرف شنو، حتى يأخذ له $30 $40 ويجوز أكثر. يعني هذولا لا تخلوهم، هذولا شلون لا يسمن من جوع ولا يغني من فقر، يعني هذولا من لا هم أصحاب قرار ولا يصنعون قرار ولا مؤثرين ولا يأثرون ولا راح يأثرون. فهو ما عنده شيء، هو عاطل عن العمل،

0: عنده تليفون وعنده انترنت وعنده حساب تيك توك، شلون يطلع لك يطلع الترابي حتى يجذب عدد من المشاهدات ويثير النعرات الطائفية، يثير المشاحنات بين المتابعين؟ هو يذب له قنبلة هيجي بالبث ويخلي الناس تتعارك بيناتها حتى تصعد البث، يصعد. العاقل والذكي واللي يفتهم والواعي يعني أوردي من يشوف هيجي نماذج ما يدخل لهم، ما تأثر، هي ما تأثر. هي تجي يسب فد شيء عزيز عندك، تسيء إلى حالة معينة تخصك حتى أنت تطلع وحتى يطلعون ذولاك، ويصير أخذ يعني يصير مهاترات وما إلى ذلك. ومن المستفيد هو بعدين يسد الإنترنت إذا خلص شحن التليفون ويأخذ فلوس براسكم وينتهي كأس العالم، مو؟ فليش ننطي مجال للسيئين والضايعين واللي ما لاقي نفسه؟ ليش أنطي مجال يأثر علي وعلى علاقتي بجيراني وعلاقتي بصديقي وعلاقتي بالمجتمع حتى ويا الدولة على سوءها، حتى ويا الجهات الحكومية مع كل تقصيرها بحقنا؟ بس لا تسمح الواحد يجي فلسطيني لبناني ما أدري منه إنه يسيء ويحشر خشمة في أمورك مع حكومتك. مع الأسف مرات أشوف يقولها إيه والله حقك حقك كسر حقك. نروح بريك وراجعي لكم، تذرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

صباح الخير مستمعينا. صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق فيهما عدة عناوين صباحية صادرة لهذا اليوم، نستطلعها معا في عالم عراقي.

على الصفحة الأولى للصباح، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي ويستذكر محطة استقلال 1932. الشروع قريبا بخطة حصر السلاح ودراسة لإعادة توزيع الدوائر الحكومية. العراق يسعى لشراء ناقلات نفط وتحرك لزيادة الحصص الوقودية للمولدات. يورو وينجز تبدأ 4 رحلات أسبوعياً، ودعا الشركة أوروبية تطلب تسيير رحلات إلى بغداد وتدقيق السجلات العقارية في نينوى. في الصفحات الأخرى من الصباح، زعماء وقادة، الفقيد أسهم بإرساء أسس الحوار والتعاون والعمل المشترك. العراق يحيي الذاكرة 9 لرحيل مام جلال. الحشد الشعبي يطيح بتجار مخدرات دوليين، والداخلية القبض على 308 من المتهمين خلال أيلول. اليوم اجتماع لاتخاذ قرار بشأن الرخصة 4، ومجلس النواب يصوت ويقرأ 4 قوانين تحرك لإقرار قانون التحكيم لحماية الحقوق الاستثمارية. رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من رؤساء وملوك الدولة وملوك الدول. بالمناسبة، العراق أو العراقيون يحتفلون باليوم الوطني عبر ذاكرة تتجدد بالسيادة.

نواب يقولون خروج القوات الأجنبية أو يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية ومؤسسية. العراق يطوي صفحة التحالف ويستذكر محطة استقلال 1932. 1.2 مليون تلميذ جديد التحقوا في الصف الأول ابتدائي. انطلاق العام الدراسي بمشاركة 12 مليون طالب. أقر بوجود إشكالات جراء خفض الكميات المجهزة. مجلس بغداد يتحرك لزيادة الحصص الوقودية للمولدات. تلاعبت بها عصابات داعش الإرهابية. لجان عدلية لتدقيق السجلات العقارية في نينوى. مشاريع جديدة للغاز تدخل الخدمة قريباً. ولتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتها، التخطيط تدرس مقترحاً لإعادة توزيع الدوائر الحكومية. ننتقل من الصباح مستمعينا إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع. يقيد الزيدي ويحوله إلى منفذ لقرارات الإطار. قراءة في مقترح لتشكيل مجلس قيادة الدولة لمتابعة عمل الحكومة. الرافدين يباشروا ترويج معاملات قروض المتعاقدين على وحدات بسماية. التعليم تمدد التقديم للقبول المركزي حتى يوم الأربعاء المقبل. الإطار التنسيقي 30 حزيران المقبل موعد نهائي لمعالجة ملف السلاح. و5700 متهم بداعش أمام القضاء العراقي. والعفو الدولية تطالب بضمان محاكمات عادلة. النفط، نسعى لشراء ناقلات نفط بعد توفر التخصيصات المائية وبدء مفاوضات العراق وتركيا للتعاون في النفط والغاز. الحكم بالسجن عامين على المعتدين على الطلبة العراقيين في إيران. ورؤساء وملوك الدول يهنئون العراق بمناسبة العيد الوطني. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ ميسان يفتتح مشروعي بناية قسم علوم الأغذية والملحق الإداري في كلية الزراعة بجامعة ميسان. بيع حسابات التواصل الاجتماعي، ربح سريع للبائع ومخاطر على المشتري. الكشف عن خطة مائية لزيادة الزراعة في الأنبار، وأيضاً بمشاركة 80 مزارعاً ونحالاً. دهوك تفتتح مهرجانها 19 للعنب والعسل بأسعار مخفضة. انسحابان تفصل بينهما عودة. العراق أمام امتحان الأمن والسلاح. إثبات مصدر الأموال وضبابية الرسوم عقبات مؤسسية تعرقل تنظيم التجارة في العراق. بهذا القدر مستمعينا من العناوين نكتفي بهذه المطالعة، وغدا إن شاء الله لنا مطالعة أخرى، لكن بانجور يستمر.

0: إن شاء الله نقدر، وإن شاء الله هذه الأجيال الحالي والقادم ما يخسر بإذن الله، يعيشون حياة حلوة في عراق آمن مزدهر، فيه الكثير من الخيرات وتكون الخيرات لأهله وناسه. صباحكم خير وبركة يا أهلي وناسي. ونرجع إلى الواتساب حتى نختم بمسجاتكم البرنامج. علي القيسي بعث لنا فويس. أبو حسوني،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة الثانية أخوكم عاشق رشيد علي القيسي. طبعا ستبان الله شاهد، لازم شوي نطي حالة سلبية. فمن علي الصالح أخذت كروة إلى زيونة، الله شاهد ساعة وخمس دقائق.
0: علي الصالح بعيدة عن زيونة؟ بالطوبتشي؟ اي ساعة وش قد؟ اي طبعا يا دوب، ترى يا دوب. علي تحياتي لك عيني، الحمد لله على السلامة. حسين الرديني صباح الخير.
2: صباح الخير سيدنا العزيزة الطيبة الغالية مأمور الذهب،
0: هلا بالورد.
2: شلونك اخبارك؟ مشتاقين. تحياتنا الي تشول المخرج، والجو كلش حلو، يخبل اجواء مطرية على دراسية، ومن شوفيت الطلبة وهاي يعني صراحة أجواء إيجابية كلش فول. تحياتنا إليك، وهذا أخويا حسن الرديني يسلم عليكم. وتحياتنا إليك يا وردة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية إلى الأخ حسن، وتحياتي إليك أخويا حسين، وإن شاء الله يومكم حلو يا عيني وبداية حلوة. أبو عبد الله صباح الفل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والعافية ست بان الطيبة الخلوقة الجميلة، ربي يحفظك وينور دربك ويشفي الشر بني آدم. إن شاء الله أسبوع جميل وشهر جديد وجميل ومبارك على حضرتك الطيب. صباح الخير أستاذ وسام الراقي، الراقي جدا، أني حيل أحترمك وأحبك جدا، ربي يحفظك.
0: الله يبارك.
3: صباح الخير مستمعي راديو رشيد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويحفظ أولادكم إن شاء الله، وإن شاء الله عام جديد راقي إن شاء الله، وإن شاء الله كلهم تشوفون في أعلى المراتب في الدنيا والآخرة
0: يا رب.
3: وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، ربي شافي مرضانا ومرضى المسلمين، ربي شافي مرضانا ومرضى المسلمين.
0: آمين.
3: تحياتي أخوكم أبو عبد الله.
0: اهلا يا ابو عبد الله، انعم واكرم، صباحك عافيه وبركه يا عيني، ولك افضل مما دعوت ان شاء الله، وللعائله وكل التقدير لك. دكتور مروان ستبان، فهد قاعد لي بثلاث الفجر، والله قلت له ادري ده السحر وبالخمسه بدل ومدرسته قبال بيتنا. اليوم متحمسين الاطفال كلهم. لومي تقول الكلمة الطيبة تزرع الأمل وتنهي الخلاف. بونجور بالحب والعسل يا عسل. أحلى بان وسام، صباح الورد إلى سليم الجعفري وأبو موسى وأزاد من ألمانيا ومحمد النعيم وزيكو. السماء قبة فيروزية تسبح فيها الغيوم، رقائق بيضاء في السماء. باسم أبو الفضل، صباح الفل، صدقة للأبطال الصغار، الله يحفظه يا رب ويبارك بيه وبأخوته، نورت أخويا باسم. فارس أحمد من ألمانيا، صباح الخير، كل شروق جديد يجدد الله لنا الفرصة لنبدأ من جديد، لنرمم من كسر، ولنسعى بقلوب مطمئنة وأرواح مفعمة باليقين نحو أحلامنا التي انتظرناها طويلاً. افتح نوافذ روحك للنور وتنفس عمق البدايات، وتذكر أن السعي عليك والنتائج على من لا يضيع عنده أجر المحسنين. الله، آمين يا رب العالمين. بوركت. أبو ليوثي، صباح الخير يا وحيد الدليمي.
4: صباح الخير، صباح الورد على وزيرة السعادة وملكة الطاقة الإيجابية الصباحية شهرزاد الرشيد ستبان الغالية مأمير. تحياتي للأستاذ المخرج، وكلش كلش مشتاق لكم، صباحكم سعادة يا ربي.
0: صباحك فل وعافية، والله يسمع منك وصير وزيرة وراتبي 10 ملايين، ما عدا الحبربشيين الموجودين. وتقومون تدورون واسطات يمي. والله يعني الله شو تسوون بالتعيين بعد؟ والله مهندس مسلم وليد النعيمي، صباح الخير عليكم وربي يسعد كل ايامكم. كليتشة على طابقين تخبل، تحياتي لكم. صدق كليتشة على الطابقين دا ياكل كليتشة، شو تسوي لعد؟ هو احسن مما فيش، واحد يبقى صافن على الاقل ياكل كليتشة يشرب شاي زين. آسف انقطع الخط، الله يسلمكم، كلام جميل، ربي يوفقكم، كل التقدير يا أخ أحمد من البياع، عيني أحمد الجبوري والنعم منك. مصطفى القيصر أهلا.
5: ضاعت بالهوى شكوان المن أشتكي منا، مترافق عذابي يا صورة ابتعد عنك.
6: صباح الخير والعافية علي استثمار على المخرج وعلى المستمعين.
0: الله الله يا قيصرنا، صباح الفل عليك وإن شاء الله يومك حلو يا رب. أبو وفاء بعث لنا فويس.
7: صباح الخير وبانجور، وإن شاء الله شهر طيب وفصل دراسي طيب للجميع. بصراحة بالنسبة لمواقع التواصل جميعها، يعني مو بس التيك توك، بها أمور سلبية وأكو أمور إيجابية. ليش نركز على الأمور السلبية؟ أكو أمور إيجابية بها أكثر، ده نستفاد معلومات جيدة جدا. أنا من الناس عندي حساب في التيك توك، والله ما ناشر إنه مسؤولية برقبتي، ذولا الناس اللي تابعوني يعني ولو مو هواية، صار عندي 1000 وشوية بهم أقاربي، هذا ابن أخوي، هذا ابن أختي، ذيك بتعمي، يعني شلون أنشر شيء مو زين؟ أحرص أنه أكو ناس تابعني من أربيل مثلا، من بغداد، من البصرة، من سوريا، من غير دول. هذه الأمور يعني إن شاء الله المواقع كلها قلنا للأسف أكو ناس مسيئة، ولكن يفترض أن يصير حساب جدي عليهم. دي الناس دي يسيئون، دي ينشرون أمور سلبية، ودي يسيئون لدول معينة مدفوعين وماخذين ثمن أكيد، قابضين كم مرقة خاطئين بجوههم، ولكن للأسف ما حد دحاسبهم.
0: تحياتي لك أستاذ أبو وفاء، صباحك فل وعافية. والله وزارة الداخلية، لجنة المحتوى الهابط، أيضا الأخوة الأبطال في بعض الأقسام الأمنية والمديريات الأمنية اللي هي مسؤولة عن متابعة ما هو سيء ما يطرح في الإعلام أو في المنصات، يعني بس هم هواية يعني زين. كذلك الأخوة والأساتذة في هيئة الإعلام والاتصالات، يعني إحنا على طول نناشدهم وعلى طول، وهم يعني متابعين الناس، متابعين لهذا الموضوع. بس هو هواية يعني، صار اللي يريد عبالك هم يردون ينسجنون، عبالك هم يردون يطشون من خلال هذا الشيء، فصار الإساءة متعمدة يعني، صار خالف تعرف بالضبط. أني أطلع أو مو أني يعني سين يطلع أو تطلع بشيء سيء حتى تعرف، حتى تصير بومب، حتى تطش كما يقال يعني. فشي سووا له يعني، شي سوى واحد اثنين ثلاثة، احنا يراد نكسر رجلها، ما نقولها كش، يراد نكسر رجلها، عسى ولعل يلقون فد آلية مناسبة حتى تمنع هذول الناس الفارغين والسيئين من تصدير تفاهاتهم إلى المجتمع. أبو يوسف النوزي، صباح الخير، صباح اللطافة على كادر الرشيد المحترم، بداية سنة دراسية سعيدة وموفقة لجميع الطلاب، وإن شاء الله سنة مليئة بالنجاح والتفوق. عادة طلاب الصف الأول الله يكون بعونهم بعدهم شوية يبجون يا روحي. تحياتي للجميع. الله محييك أخويا الغالي، يعني مو مشكلة يوم يومين ويعتادون الموضوع، بس إذا احتوتهم المعلمة الإدارة تحتويهم لازم نفسيا شوية شوية إلى أن يعتادون. أول يومين ثلاثة وتفضل الموضوع، على الأغلب ثاني يوم. أبو مصطفى تحياتي، تحية صباحية لعيونك ستبان الوردة. صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. حكمة وموعظة: يتعافى الإنسان بمن حوله، ويمرض بمن حوله، ويزهر بمن حوله، وينطفئ بمن حوله، فاختاروا من حولكم بعناية وحرص. أحسنت يا عيني، أحسنت، وإن شاء الله تزهر بكل ما حولك أنت والأهل الكرام. أخيرا فارس من ألمانيا، شكرا للوردة الحلوة، وشكرا لكم يا ورودي الجميلة. باعثوا الطاقة الإيجابية لبان، وممنونة جدا من كل الأحباب اللي بعثونا مسج، اللي اتصلوا، اللي فقط اختاروا أن يسمعون بانجور في صبحهم رغم الازدحام والطسات والأشياء اللي تعكر المزاج، بس الحمد لله قدرنا شوية نضحككم أو ننسيكم الهم. انسوا الهم ينساكم، وإن شاء الله ننسى وينسانا. صباح الخير عليكم، وإن شاء الله الله ييسر الطرق عليكم وتوصلون بألف سلامة إلى ما تودون وترجعون سالمين إلى بيوتكم. باكر إن شاء الله تنتظرونا وحلقة جديدة من بانجور بعد 7:30 بدقيقة. كل الحب لكم مني في الميكروفون بان الموسوي، ومن معي في المكسر وسام ماجد. هنا بانجور على راديو الرشيد.

0: تحدي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أهلي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يتضاعف.

0: رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
1: وتقنية أمبيلايت
0: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اقعد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: أنت مشو يعني.
0: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام المود مودك.
3: والشجره انت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
1: الرشيد اف ام غير شكل.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

نشرتنا الإخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الخارجية تؤكد مواصلة انتهاج سياسات خارجية متوازنة تقوم

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أن القضاء سيبقى ضمانة للحقوق وحصنا للعدالة، مشددا على أن مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار. وأضاف: في مرحلة تتسارع فيها التطورات من حولنا وتتزايد التحديات أمام بلدنا، تبقى رسالة يومنا الوطني أن العراق الذي أسهم في كتابة أولى صفحات القانون قادر على حماية حاضره وصناعة مستقبله بمؤسسات راسخة وقضاء مستقل وإرادة وطنية تحتكم إلى الدستور والقانون. ذكر بيان لإدارة مطار النجف الدولي أنه سيشهد اليوم الأحد استئناف عدد من الرحلات الجوية الإيرانية بعد توقف استمر لعدة أيام، وأضاف أنه من المؤمل أن تشهد حركة الرحلات الإيرانية تزايدا تدريجيا وتصاعديا خلال الأيام المقبلة وفقا لجداول شركات الطيران. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن فتح مضيق هرمز متوقف على تحقيق شروطنا السبع وفقا لمذكرة التفاهم، وأضاف أن على واشنطن إدراك أن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت، وبيّن أن الأمريكيين الذين يقولون شيئا آخر بالإعلام أرسلوا مؤخرا مقترحات عبر وسطاء. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الخارجية تؤكد مواصلة انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول. وزير الخارجية الأمريكي مرحب بجهود العراق لتعزيز سيادته والاستقرار الإقليمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى: القضاء سيبقى ضمانة للحقوق وحصنا للعدالة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيانا بيك.
5: الله يحفظك.
4: تمشي ويانا
6: اغاني واكثر
7: اغاني واكثر
6: الرشيده بام
0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
8: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها.

0: الحين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
1: وتقنية أمبيلايت
0: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

جزء الأنباء من رشيدة فهم. أهلا بكم. القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا إجراءات لإعادة 9 مهاجرين عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. وزير الخارجية الأمريكي يرحب بجهود العراق لتعزيز سيادته والاستقرار الإقليمي. أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب يتوجهون إلى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد. التقاعد تعلن استكمال إجراء صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. النقل شركات الطيران الألمانية تعود لمطار بغداد ب4 رحلات أسبوعياً. مطار النجف استئناف الرحلات الجوية مع إيران بواقع 3 رحلات مسائية. الدفاع استشهاد مقاتلين 2 وإصابة 2 بانفجار عبوة من مخلفات داعش الإرهابي في نينوى. الداخلية 6020 مخالفا لشروط الإقامة خضعوا لإجراءات قانونية خلال أيلول الماضي. قليباب فتح مضيق هرمز متوقف على تحقيق شروطنا 7 وفقا لمذكرة التفاهم. طقس العراق أمطار رعدية وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد،
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
0: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
4: الرشيد وياكم.

أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهميان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية. ترامب: القوات الأمريكية غادرت العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك. الخارجية البريطانية: ملتزمون بدعم أمن العراق واستقراره وتطوير شراكة دفاعية ثنائية. أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي انتهاء مهمات التحالف الدولي في العراق وانسحاب قوته بشكل كامل ونهائي برا وجوا وبحرا، مشيرا إلى تحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة، فيما جدد التزام حكومته بمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة. ووصف الزيدي في بيان له الأول من تشرين الأول الجاري بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، وأضاف أن الحكومة الاتحادية ستعمل وطبقا للدستور على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: يسرني أن أعلن أن آخر القوات الأمريكية غادرت العراق، وأضاف أنه يوم عظيم لأمريكا، والأهم أننا نغادر العراق ولديه رئيس وزراء جديد رائع، وهو شخص دعمته منذ البداية وأيدته بشكل كامل، وهو شخصية متميزة. أشاد المبعوث الأمريكي إلى العراق توم باراك بإكمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة لرئيس الوزراء علي الزيدي لتوحيد جميع القوات المسلحة تحت قيادة دولة واحدة. وقال في تدوينة على منصة إكس أنه بعد 23 عاما من هبوط أولى القوات الأمريكية في العراق، أكمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية إعادة قوتنا إلى الوطن، ليس بالانسحاب بل بتوحيد جميع جوانب المعادلة الاستراتيجية، بغداد وأربيل وحلفائنا الإقليميين والمصالح الأمريكية في صورة استراتيجية واحدة في لحظة بالغة الحساسية. أكدت وزارة الدفاع البريطانية التزام المملكة المتحدة في بيان أن التعاون الأمني بين البلدين يدخل مرحلة جديدة عقب الاختتام الناجح للمهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق ضمن إطار عملية العزم الصلب. وأكدت بحسب البيان استمرار دعمها لأمن العراق واستقراره والعمل بشكل وثيق مع الشركاء العراقيين لتطوير شراكة دفاعية ثنائية دائمة. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية ردا على سؤال بشأن احتمال تصعيد المواجهات مجددا إن الولايات المتحدة من وجهة نظر الحكومة الإيرانية لم تعد في الظروف التي كانت عليها سابقا، مشددة على أن كل شيء محتمل في عالم الحرب. وأوضحت أن الطرف المقابل تعرف خلال المواجهات إلى قدرات إيران وإرادة الشعب الإيراني على الصمود. تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه التوترات بين طهران وواشنطن قائمة بتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية بين الجانبين. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي: الحكومة ستعمل على نزع السلاح لكل المجاميع المسلحة غير العراقية. ترامب: القوات الأمريكية غادرت العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك. الخارجية البريطانية: ملتزمون بدعم أمن العراق واستقراره وتطوير شراكة دفاعية ثنائية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
7: أغاني، أغاني وأكثر أرشيد أف أم.

0: رشيد أف أس المود مودك.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم جديد؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: مواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونون ويانا اليوم من خلال حلقتنا لهذا اليوم. اليوم بصراحة في بداية الحلقة خليني أريد عندي رسالتين ثلاثة يجرد أوجههن، والرسالة موجهة إلى وزارة الداخلية. اليوم جاكم بداية أسبوع وزارة الداخلية. الأولى هي يعني أحبديكم من آخر شيء في الساعة 3:07 تحية إلى السيد عمار الحكيم. ليش؟ طلع موكب من يمه عبارة عن 3 أهوات وسيارة برادو شرطة يعني عليها لافتات، والموضوع وياه شخصيا دالوف كسروا عليه. وأعتقد أن هنالك كانت مجموعة من التعليمات الخاصة بوزارة الداخلية لكل المواكب ومواكب الخاصة بالمسؤولين أو المواكب الرسمية بعدم مضايقة المارة أو مستخدمي الطريق. أبو البرادو كان شال الدعامية، ولو شال الدعامية أقسم بالله نازل آني مصورة ومشتكي عليه شكوى رسمية. وهذا آني شخص ممكن أقدر أوصل صوتي، المواطن الفقير أبو البرادو الشرطة، البرادو الشرطة اللي طلعوا من يم الجسر الطابقين من يوم السيد عمار حكيم لهذه البوابة الخاصة بالسيد عمار حكيم، أبو البرادو الشرطة اللي وياك تاهوات 2، تصرفك لا ينم عن أي أخلاق خاصة برجال الأمن بصراحة. دالوف آنيو هو كسر عليه عمود، بس المسؤول يفوت يقطع يفوت على الطابقين، كان تقدر أنت ماكو داعي هاي يعني عجة. إضافة إلى هذا أنه أنا شاهدت فيديو البارحة لأحد أيضا المواكب الرسمية نفس الإجراءات، صافرات وهرجوا الدنيا، رجعنا إحنا بالضبط إلى المربع الأول. السيد علي الزيدي رئيس الوزراء في وقتك في مسكك للزمام الأمور، الجماعة جماعة المواكب فلتوا، رجعوا فلتوا من جديد. كان قبل أكو يعني بصراحة كانوا أكثر التزاما، الآن غير ملتزمين. هاي الحالات اللي دا نشوفها احنا بالشارع، رجعت الهربجة والتجاوز على كرامة المواطن وعن الناس، رجعت المواكب، رجعنا المربع الأول واقويق ويكسر على العالم. ما أعرف شو الموضوع، مع العلم هم إذا كان مسؤول قديم، إذا كان مسؤول جديد، إذا كان من ديناصورات السياسة، إذا كان من الخط القديم، إذا كان من الكبار، إذا كان من الجديد، كلهم ذولي الكل تلتزم، الكل موظفة عند الشعب العراقي، لا يسمح أبدا بأن يكون مثل هكذا تصرفات. سيد زيدي بلا زحمة عليك، مكتبك الإعلامي خلي تابع ذن الفيديوهات، مكتبك الإعلامي خلي تابع رجاء هذه الفيديوهات، ويبدي يحاسب بشكل مباشر المسؤولين اللي دي يسوون هيك. أرجع وأقول رجعنا السالفة مع احترامي وتقديري وكل الكلمات التي تعبر عن العمل الإعلامي، رجعنا لطلط المواكب، رجعنا هاي هسه احنا رجعنا المربع الأول، رجعنا قبل 4-5 سنين رجعنا نفس السالفة. ما أعرف شو ليش ما عندكم وزيرتو لوزارة الداخلية، يعني ما مدافع، ما أعرف. أنا تحية لوزارة الداخلية، الإخوان كل أصدقائي الضباط اللي أنا أحبهم وأحترمهم كلش، أصدقائي داحكي، وأيضا اللي هم مو أصدقائي وما يعرفوني، تحية لكل ضباط وزارة الداخلية، لزموا جماعتكم، أرجعوا على التوجيهات اللي كانت سابقا بأن لا يتم مضايقة أي مواطن، لا إحنا بحالة حرب ولا أنتم مستهدفين ولا طقة عبوة ولا أكو واحد يرد يختالكم وكل شيء، ما أصلا ما حد يعرفكم. والقرآن أنا البارحة نزل قدامنا بالكعبة ما شايفه، هم نفس الفخفخة ونفس الهاي كل هاي السوالف، كافي نهدأ. اليوم مواطن العراقي ترى البيم كفي، أنت ما جاي أنت كلك المسؤول ولا النائب ولا الوزير ولا الأمير ولا الغفير، كلكم أنتم ترى ما مسوي لنا شيء لحد الآن، وضعنا جدا سيء إلى أسوأ، والرجل السيد علي الزيدي ده يحاول بكل الوسائل وأنتم ما قاعد تنطوا مجال. هل هي محاولة تسقيط حكومة السيد الزيدي؟ باش دحش والله دحش ترجديات مدى شاقة، ولا هي سالفة، لا هي محاولة تسقيط، لأن هذه راح تسجل على حكومة السيد الزيدي. المواكب رجعت تكسر على العالم هسه، مو لأن حالة مالتي، أنا أقول لكم أكو فيديو شفته موكب طلع من

مخالفته شنو مخالفتي أنا اليوم كشخص مع احترامي لرجال المرور كلهم من يتوقفني قل لي شنو مخالفتي حتى أعطيك الإثباتات ماتي أرد أعرف أنا سائق ما أعرف شنو مخالفتي لابس حزام لابس حزام مشحط قل لي مشحط فجيب إجازة سنوية لاعب بالسيارة جيب إجازة سنوية سيد فريق مدير مرور عامة من يوقف واحد مرحبا شلونك شو أخبارك أهلا يسأله تدري شو مخالفتك يقول لا سيد ما أعرف إلا فلان شو مخالفتك هسه إحنا يعني السيد مدير مرور يحكي المخالفة أنت ضابط ما تحكي مخالفة حزورة هي فسأله قال أعطيني إجازة قال ليش أعطيك يا قل لي شو مخالفتي قال أعطيني إجازة أنا ويحسن لك أحسن لك شنو أحسن لك ليش تهدد مواطن هذا تحذير عمي راح افترض حسن النية وعيد لا هو تحذير ولا هو تهديد هو وعيد يقول له اعطيني اجازة سنوية سيد العميد قفل الاجازة السنوية والمواطن يقول له أرد أعرف مخالفتي ومن حق المواطن أن يعرف مخالفته وظل أطبق على صفحة أطبق على صفحة وظل الولد يحكي والفيديو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا تيك توك قال شنو مخالفتي؟ اجى الولد اجى مفوض اعتقد ما اعرف واحد شخص اخر هم وياهم فقال قال اعطيني اجازه سنويه احسن يوديك الحجز للحجز ليش؟ ولحد الان ولدي سال شنو مخالفتي؟ تعرف فساله قال له يعني شو ما تريد احنا نحتفل باليوم الوطني طبعا قدامه كان السياره هو ما وقف السيارة اللي كانت قدامه اللي طالع من عندها جاهل من السلايد وهذا يعتبر خطر على روح المواطنين إذا أردنا نحكي احنا حقوق إنسان لأن أكو أعتقد بقانون المرور خروج الشخص أو جزء منه جسد يمكن خروج الشخص أو جزء من عنده من النوافذ الجانبية يعتبر مخالفة فهذا طالع ما وقفه طلعهم وقف هذا الولد قال اعطيني إجازة سنوية بعدين بالفيديو اللي وراه قلت خلي تابع والله ايش صار فكتب ما اعرف شنو بس قال لي اطلع وراي القاطع وطبعا مناسب العميد قال له احسن حوديك القاطع عجز سيارتك ليش يحجز سيارته اخوان هسه احنا شنو رجعنا دوله بوليسيه البقاء للاقوى حتى تعرف حتى انا بعد منا وهيجي لان على الموقف اللي صار هسه لان ما لحقت اني لازم بعد نرجع مثل ما قبل ايام ال كانت الدوله البوليسيه كانت بصراحه كنا الشرطه ترتكب عليك هذا بدي ما اعرف الوضع كان متوتر بالشارع فلازم انا بعد منا وهيك حتى احسب حسابي اخوان وزاره الداخليه قولوا لي حتى طلع الباج مال الاعلام احطه بصفي لان كنا قبل اول ما اقول اعلامي فهسه ما طول انا حاطه بما دورته طلعته من المحفظه ما مستخدمه شو اسوي بيه اعلامي بلد جميل رائع جدا الاخوان انا يمكن متابعيني اغلب الاصدقاء حتى والله من اسافر من هاي اخر شغله اقول له انه انا اعلامي ومرات هو يقول استاذ كان قلت من الاول يقول ليش مو مواطن انا شنو اعلامي هسه شنو يعني سوري لك هسه اعلامي يطلعني لا مواطن ما مخالف سيارتي كلها ما مخالفه كل شيء انا ما مخالف فبالتالي اذا هي وصلنا احنا هسه رجعنا للمربع الاول قولوا لنا حتى طلع باجاتنا نحطها على صفحه احنا كنا بذيك الايام نحطها على صفحه بصفنا حتى اول ما يحكي طلعه عمد لي يسولف تحيه الى وزاره الداخليه جهودكم جيده ورائعه ولكن بعض الأشخاص يسيئون إليكم فيجب أن يكون هنالك إجراء أرجع وأقول ساعة 3-7 دقائق ثلاث سيارات تاهو مع سيارة هاي لأن دي كتب قلبي أنا كلش والله لأن أنا أتخيل مواطن ما منتبه سهل فايت عادي ودافتت موكب يعني أما دافتهم أرجو أنه أي مسؤول اليوم أي مسؤول يسمعنا أي واحد يشتغل مسؤول أي ضابط أي رتبة أي شخص صاحب قرار بس يقول لي شنو شلون نسميها شنو أولوية أو أفضلية المسؤول أن يطلع قدامي شنو ليش ما دافتهم أنا يعني بس واحد يفهمني إياها قل لي يابا أنت كمواطن من الدرجة الثانية لأن أنت مو موظف أنا أرجع موظفين لأن أنت مواطن من الدرجة الثانية المسؤول من الدرجة الأولى فإن الأولوية عليك أو قل لي يطلع واحد مسؤول أنا أدعو الإخوان مسؤولين اللي موجودين بالدولة العراقية بالحكومة العراقية واحد يطلع يقول لي برر يطلع لها ويقول يا بيت أستاذ سلطان حكيت على المسؤولين مسؤول ترى أفرض من عندك من يتحرك لازم نفتح للشارع لازم ما يوقف بازدحام لازم يكسر عليكم أنتم مواطنين درجة

ثاني مواطن درجة الأولى هو فعل الأولوية لكل التفاصيل. والله العظيم أحد المسؤولين في الرئاسات الثلاث, بس خلي أقول لكم هاي السالفة, أحد المسؤولين, أنا ما أرد أقول اسمه لأن أعرف منه, يعني أعرفه من هو, بس واحد من عندهم من الرئاسة

0: موجود بالعراق حتى عفوا ومع احترامي لكل المواطنين العراقيين. انت انداس؟ لا والله ما انداس، انا رجال عراقي ابن عائله تعبان على نفسي وابن عشائر، وعشيرتي مو اهدد بها لا، بس عشيرتي نظمتني من خلال جيناتها وربوني الى انه اني ما يراح من عندي حق. انا اليوم اني وابو الفيديو اللي طالع من باب الشرجي وابو الفيديو اللي صور المرور بصراحة نجي على حقنا. وهاي بالعرف العشائري، أنا إذا ذب هسه شماغي وعقالة قدامكم أنا حاطة قدام رئيس الوزراء. كيفك بعد سيدي؟ سيد رئيس الوزراء حضرتك أنت رجل مو من الطبقة السياسية، وبالعكس يعني يمكن مواطن جدا جميل، لأن أنا أعرف ناس كلها تعرفك وأصدقائك وكلهم كانوا يتحون بيك، والعالم الحد أن تمدح بيك يعني كشخص سامالي خاص بمنصبك. هذا المنصب اليوم أنا كسلطة رابعة وحضرتك سلطة تنفيذية، هذا الوضع مختلف تماما أنا وحضرتك، بس أنا كشخصيا أنا سامع عنك أنتوا عائلة ما شاء الله عليكم، وسامع عليك كل السمع الخير، وكلهم أغلبهم يعني أصدقاء كان أعرفهم، أعرفهم بصفة شخصية. فإذا أنت بالتالي أنت مو مسؤول، يعني مو أقصد مو سياسي، آسف أنت مسؤول بس مو سياسي، فذاك أنت راح تفهم اللي أنا دا أقول لك إياه، لأن لو سياسي ما راح يفهمني بصراحة. الإنسان متعود تاهوات ويكسر على العالم، جمسيات يكسرون على العالم، كديلاكات مارسيسات شوف شيني هنانات هاملات يكسرون على العالم. فإذا احنا رجعنا المبدأ المواكب تكسر على المواطن، حتى قلونا بلغونا احنا الإعلام، بلغوني عملية أنا شيل الدعوة كلها، بلغونا الإعلام بلغوني يقول يا بتر احنا رجعنا نكسر عليكم، فأنتوا بعد دير بالكم خلاص من يفوت موكب التوقف على صفحة على اليمين، لأن أنا أعرف فقط قانون الدولي أن أتنحى عن مسربي بحالتين، الحالة الطارئة وإذا كان أكو إسعاف إطفاء، ذني حالات الطارئة. البقية المسؤول طالع من بيته رايح للاجتماع، أطلع من وقت ليش أنا؟ هاي القطوعات طبعا هم رجعنا لها بالمناسبة أن يقطع لي المسؤول ديفوت، رجعنا والله رجعنا. إحنا أسب اليوم أنا يعني أسب ما أقول لكم متأكد، لكن لدي شك إعلامي إلى أن هنالك البعض من الأشخاص في العملية السياسية وحالون اسقاط حكومة السيد السيدي او تشويش شكله، والله العظيم لان يعني ما معقولة احنا اسال 4 سنين 5 سنين فاتن 7 سنين 8 سنين جاءت الامور سموثي، من صارت هسه شوش؟ رجعنا القطوعات، رجعنا العالم تكسر على العالم، رجعنا المواكب والواق والميق، ورجعنا مال يعني حتى ها مال كنت والله ما اسمعاني مال على اليمين ابو الفلانشي، شو رجعنا لهاي السالفة؟ فهي اعتبروها رسالة من السلطة الرابعة لكم كمسؤولين وإلى رؤوس الهرم في العملية السياسية. الشارع الآن بدأ يرجع من جديد ينشد، وبدأ تقليل كرامة المواطن عادت مرة أخرى، وأرجع للمرة الثالثة أقولها، سيد رئيس الوزراء سيد علي الزيدي أتمنى من مكتبك الإعلامي أن يتابع هذه الفيديوهات، خلي تابعها لأن المتابعات جيدة. يلا شنو فاصل إعلاني؟ فاصل إعلان نرجع
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم رشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياي.

طيب احنا رجعنا وياكم، وطبعا موجودين على تيك توك، تحياتي لكم. جودة كاظم حبيبي، اولا انت حاطها صورة عسكري، انت عسكري حتى؟ مو لان احنا مو على مود شيء، بس على مود نعرف يعني. انا لين المهم ايش دا يقول جودة؟ مو الا لا عادي، بس وقف، خله المشكلة تعليق صعد. المهم جودة كاهياتك، اي عاشت ايدك. لا اوقف وش ايه راح بالله، بس اقرا لي شلون بالله كاتب. هو انت مبين ملطلط، هو بين انت ملطلط ايه، وغير محترم، حاط رجل على رجل، وين قاعد بقهوة تعلم الاحترام، تحظ اللي يتابعك. جودة مساء الخير، تجعل روحك ليش يعني. ثانيا بين ملطلط ايش تتابعني لعد، وإذا أنا حاط رجل على رجل ما عاجبك الموضوع بصراحة ياها قعدتي يعني أنا تقعد ها هي بس. وجودة بس حتى تكون بالصورة الإخوان الموجودين في مواقع التواصل الاجتماعي، بس للنصيحة هي يعني، اعتبروها نصيحة مني لكم. لدينا سلطتين في هذا البلد تتعامل مع مثل هكذا جوانب. اولا عندك الامن الوطني، تحياتنا لهم طبعا، جهاز الامن الوطني الذي يتعامل مع الابتزاز الالكتروني، ويتعامل مع كل المخالفات اللي تكون على يعني مدى، خلينا نسميها على السوشيال ميديا. اي واحدة. اثنين عندك 911 ايضا تتقبل الشكاوى الخاصه بالتهديد او الوعيد او التحذير على مواقع التواصل الاجتماعي. المقابلك شخصيه عامه شخصية إعلامية، فإذا بالتالي أنا إلي أولوية. هاي اثنين. ثلاثة وهسه حكيت أنا قلت يعني ماكو داعي إحنا نسوي مشكلة كبرها ودنيا وهاي وأنا وياك على فد تعليق. أنا أعتقد إلى أنت لا تمثل هذه الصورة، شيل الصورة عيب. والثانية كافي مساعد بيلقى بعد ما بيحل زين. استاذ شنو حال الأمراض النفسية والعقد؟ ها شفت اكو تعليق، مو مشكله انا رحت بالهذا. واحد كاتب انه هو كان زينون ديراموش، اي ما يخالف اوكي وياك زينون. العميد يقول له جاوس انا وين مخالفتي؟ مخالفتك شاد زينون وترمش بطريقه سيئه. اقول له عادي، اي اقول لك عادي. وهي بالمناسبه سياده العميد يعني عندك دفتر موصلات قصه وصل اقول له روح هاي عادي خالف المرور خالف، انت ليش تحكي ليش تاخذ قصه وياه يعني؟ ليش هذا الرد والبدل؟ ابو المرور انت ليش وقفه وقفته مرحبا احكي يا سلم، ترى مو عدوك، ماكو ثار ما بين السائق والمرور، ترى ماكو واحد ما يعرف الاخ والله العظيم. انا خوب هذا اكو مرور هنا يمنا بساحه الحريه يعني على سنين اشوفه، هو نفس الرجال ولد واقف هسه يمكن جابه جماعه العقود، بس هو من زمان هنا والله لا اعرفه ولا يعرفني ولا شايفه حتى في يوم من الايام صدفت. هو لو انا بوت له هو بوت ما اعرف يعني، من شاف ما معقول هاي الحياه كلها ما تلتقي بي. بس مرور كله كل الاحترام، خطير الرجال دائما يمشي، خصوصا عندنا ضغطه ما ساعه الحريه ويمشي. فبالتالي ابو المرور يعني انت ترى ما عندك ثار ويا السايق، عندك وصل خالفه وانتهى الموضوع، مرحبا الله يساعدك اهلا. اجازه سنويه ليش شنو مخالفتي؟ مخالفتك زينون وترمش واحنا سيطره واقفين مثلا. آسف سيدي حبيبي، بالعكس يلا إن شاء الله مرت له خسر والله ذاك اليوم سواها مشكلة. لو بس يتعلمون من فريق ودي

هسه مو اللي يعني هو قدام الإعلام هسه مالي خصاني أنا عليه دا أشوفه. ذاك يوم واحد همين وقفه قال له علي شي شي مضلل شلون تباوع ما يصير مو إجراء هذا لا حبيبي. فحتى قال له والله اليوم أول يوم مضلل قال له بعدك أول يوم موجود يمكن أبو تشارجر الحمراء وفجي شي قال له أول يوم ما يصير يلا ما قال أي عافية كان عنده في جلسة تصوير قال له هاي وقام يضحك حتى قال لهم يخالفوا حتى المخالفة تطلع حلوة يعني مخالفة تطلع حلوة والله أنا مرة واقف بسيارتي باليرموك ماكو مكان طبقة طبقت وأنا أعرف بيها أنه هي مخالف الجهة اليسرى ما أعرف هذا الخدمي هو دائما يخالفه بس قلت خليه تخالف بعد وأنا ما من جماعة الفالي فالي يفلشوا للسيارة المهم فوقفت فأنا نزلت إجا المرور فقال لي يا أخوي طلع سيارتك عشان ما تخالف قلت له أنا حطلع لي قدام وحدفع 5000 حلو حدفع 5000 وهذا راح يفلش للسيارة وأنا باقي يعني عندي لقاء ويا جماعة وعندي قاعدة طويلة قلت له فتسمح لي أقول لك كلمة فوصف أنا بوتشيكيش قلت له خالفني مخالفة 50 حدفع 25 ما يخالف أنا نازل على رزقه الله يسهل علي هسأل 25 مو مشكلة قام يضحك وقال لي والله قلت له والله العظيم قال لي لا والله ما خالف قلت له لا والله شو والله تخالف قال لي لا والله ما خالف ضحك قلت له عمي خالف سمو لي حتى تبين سيارتي الوحيدة ما عليها ورقة فحتى هو ضحك وكان بوقت أعتقد نقيب أو رائد يجي قال لي على أخلاقك ما راح أخالفك قلت له أنا جدا ممنون منك قال لي شكرا خلصت القصة حلوة الحياة والله وأنا بوقتها صدق يعني قلت خلينا نتخالف شيء اسمه 25 مو مشكلة يعني شو أسوي له ما أرد أنطيها فالية وهي الفروع مال يرموك صار حل وشد فقلت خلي تخالف أروح أدفع القاطع لي وراء هي 50 25 خلصت القصة بس أنا لو ما أخذ المخالفة كان ما أخذها بطيب خاطر عادي فلذلك سيادة العميد يعني اعتبرني أنا أخوك يعني يمكن يعني يمكن عمرا أكبر منك أعتقد بس اعتبرها من أخوك لا أكبر ولا أصغر حضرتك إلى كل التقدير وإلى كل الاحترام وإلى كل الدعم والأخوان إحنا في مديرية مرور عامة بصراحة أنا ما سامعني في اليوم حاجي على المرور أو حاجي أو منتقد المرور أشوفهم يعني بصراحة أنا كلش أتعاطف رجل واقف به بس بالتالي أنت عندك دفتر مخالفات وحضرتك عميد يعني كل مخالفتك فلان شاك حبيبي هاي وصلك بيدك تفضل روح ادفع سوي شتري سوي بعد وخلاص هذا بعد والله بعد 1000 سنة دخلت تنزل عليه المخالفة بس احنا رادنا اجراء واحد وهي دعوة الى مديرية مرور عامة الى انه اي مخالفات تعبر المليون كالدول المجاورة انه يصير تعميم على السيارة او يسموا جلب واحضار فتشي يعني انه تعبر المليون يعني يتم جلب السيارة او يعني ما شي صح لهم انه هي القاطع تروح حجز السيارة للقاطع فإنه تدفع المليون وطلع حتى ما يعني مو أكو ناس مترهي ترى يقولك عليه 3 مليون 4 مليون ما يهمني بعدين يعود منه بيعود نزل من السيارة فهاي يصير هي شيء مخالفات حلوة ونحن اليوم لدينا توجيه مباشر من قبل الحكومة العراقية بتعظيم موارد الدولة بمعنى أجبر المواطن أن يدفع مخالفاته ما أنتظر لحد ما يبيع يعود بعد 4 سنين 5 سنين شعلي يعني فإذا الأخ أخوان بالمرور ما حبيت أنا بصراحة مع كل اعتزازي بحضرتك سيادة العميد بس ما حبيت تصرفك بصراحة المهم عندنا استاذ شنو هاي الأمراض يعني أبسط شيء واتصال على شنو حتى ما حاجي موضوع بعدني يعني عوفة ما أخذ اتصال بعدني ما مقرر أخذ اتصالات حتى موضوع مبالي يعني أبسط شيء تجاوز لا مو لين أدري بيهم بالمناسبة كل المستمعين يوم نعمن عن باتن ما أسمح لأي أحد بدون استثناء يحكي على القضية حكيته لا تحكي أبدا ولا تعلق ولا تنوه مهما تكون أنت الشخص تحكي على الموضوع الحكيت بياني هسه هذا أشيلك من الجو عمار شيلهم ماكو صفنة تشيل ليه من الجو كائن من يكون مو تشيله قطعة تمام ممنوع أنا أحكي بصفتي عندي سلطة رابعة بصفتي إعلامي أنت مواطن إلك حق السولف أنا دا سولف مكانك خلصت؟ لأن أعرف بكم أنتوا راح تبدون تطلعون قصص ماكو داعي أنا حكيت عن 3 حالات حالة أنا بيها وحالتين على السوشيال ميديا شفناهن فبالتالي وصلت أتمنى توصل الرسالة وأعتقد وصلت الرسالة الرسالة دي توصلني وصلت الرسالة الأخوان في وزارة الداخل وصلتكم الرسالة ها هي والله ما يحتاج تجاوبه حرامات تعبت نفسك أنا أدور ذني سوالف شو اسمك؟ صافي منو جودة؟ لا عوفة لأن هو مو حكي على روحه يظل يتابع خلي يلا خلينا أقول لكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم
موضوع الحلقة اليوم، نحن كأشخاص اليوم، إحنا كأفراد كمواطنين جميلين عايشين في هذه الحياة، يكون دائما عندنا أكو كلمة تنقال للشاب والشابة، شو وقت نفرح بيكم، موجود هاي أساس بنيان هذه بنيان هذا المجتمع هو العائلة. حلو. وبعد هذا شو يصير عندنا؟ يصير عندنا احنا طبعا يعني تزوجون اثنين وتكاليف وسوالف، وهاي الأمية تقعد تكتب قائمة والولد ما عنده وهذا عنده. انا احكيكم هاي حتى اوصلكم للسؤال. بعدها يصير عندنا موضوع الخلفة. الله يرزق ناس وناس هم يرزقها، يرزق الجميع والله. مرات حتى ترى بمناسبة عدم الانجاب رزقه واحدة من الاثنين، اما هو الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة، فيعلم الغيب يقول لك هذا الظرف راح يصير لي قدام مو زين وتفر شب شنو. او في بعض الاحيان يكون طبعا يعني بلا، او في بعض الاحيان يكون يقول لك انا ذول الاثنين هم مو زينين، على وش داخل يعني هو عندي اثنين مو زينين شي خلفوا لي طبيب اسنان مستحيل. فصير يعني واكو ناس لا الله ينعم عليها ويرزقها، واكو ناس يرزقها بزيادة ايضا جزء من البلاء. خلي ببالكم يطي واحد يدخل فهواية وهو ملاقي يأكل، هاي بعد بلاء. المهم ما وصول البلاء الموضوع مو عندي. فصار عندنا أولاد، مشت العائلة، مشت التفاصيل، مشت الحياة واستقرت. السؤال هنا بالكلمة هاي، إيش قد بالمية تعتقد أنت كمواطن متزوج أو غير متزوج إلى أن الزواج يغير من صفات الشخص؟ أوضح أكثر. أكو ناس من تتزوج يقول لك هاي ما الجملة عندنا ما هو مخبل من يتزوج يعقل، وهي مثلا ما أدري إيش بيها، ما أرد أقول عليها مخبلة، هي مو مخبلة، بناتنا تلقاها وكحة. يقول لك من تتزوج تهدئ رجال يشكمها. إذن هناك تعويل على هذا الرابط المقدس بأن يهدأ هذا الفرد. إذن بالتالي أرجع للسؤال، إيش قد بالمية تعطيني نسبة مئوية وتعطيني مبرر خفيف؟ إيش قد بالمية تعتقد إلى أنه الزواج يغير من صفات الشخص أو الشخصة، يعني البنية أو الولد؟ وأتمنى النسوان اليوم يشاركن. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 0780211117 على 0720111115. تحياتي لكم جميعا، تحية أيضا طبعا إلى صديقي العزيز منتصر، تحياتي لك سوسن، تحياتي لك حسين، تحياتي لك حبيبي، كل زملائنا الجملاء جميلين رائعين، تحياتي لكم. أرجع ونوه وأقول يمنع من عن باتا التعليق أو الإشارة أو تقول لي سالفة على الموضوع اللي حكيته بالبداية. خلصت ذيك القصة وشكرا للناصرية.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك عيوني؟
0: كل الهلا. من وياه؟
1: الله يخليك. انا علي ابو الحسن.
0: يا اهلا وسهلا بك. هذا اسم مركب؟
1: شلونك علي؟ لا هو انا اسمي ابو حسن.
0: ها ابو حسن، ها انت متقصد مسميها العديج؟
1: لا هو الماشي يقول لك ابو حسن.
0: طيب
1: المهم
0: ايش قد بالمية يغير؟
1: بالنسبة للموضوع مال زوجو يعقل. هي مرات المشكلة مو مشكلة انه يعقل. اي واحد، اي رجل من عندنا اذا اكو نوعين. اكو واحد يتحمل مسؤولية، اكو واحد يتحمل.
0: حلو صحيح.
1: اللي يتحمل المسؤولية اوتوماتيكيا اخلاقياتك كشاب راح تتغير.
0: ليش؟
1: يعني اول شغلة راح يفقد التطور مثلا.
0: راح شنو؟
1: بعد ما يصير متهور.
0: متهور.
1: اوكي. في تصرفاته، لانه تدري صارت برقبه عائله وكذا واولاد تزيد المسؤوليات عليه فتخفض يعني تصرفاته الغير مدروسه خلال.
0: تجمح
1: بالضبط، تلزم جماحها. وهذا طبيعي.
0: زين.
1: والمره كذلك نفس الحاله. عقليه الشاب عقليه ام البيت وصاحبه الاسره وكذا. واكو لا بالعكس ما متربط مسؤوليه او تحمل مسؤوليه. وهي كذلك همتين ما تعرف تتعامل مع الرجل. فبالتالي يصير الزواج عليهم نقمه، الناس الزواج يصير عليهم رحمه.
0: صحيح.
1: من ايديهم. من تصرفهم شلون يصرفون، اللي هي علاقه حياه مشتركه.
0: صحيح.
1: فالثنيه لازم يديرون كل من يؤدي واجباته اتجاه الاخر بشكل صحيح وقدام يعني
0: مخافة. طيب أبو
1: هي متخافة.
0: أبو حسن برأيك أنت إيش قد بالمية الزواج يغير من صفات الشخص؟ هسه للأحسن أو للأسوأ، للأفضل أو لل
1: والله
0: إيش قد بالمية؟
1: هواية أستاذي، هواية يتغير. يعني ما أريد أقول لك جذرياً. بس فد 75-80%.
0: 75-80%. أما للأحسن أو للأسوأ؟
1: والعمليه بالتزايد، يعني كل ما زاد العمر
0: كل ما
1: كبر النضوج كل ما الامور تتغير.
0: نعم حلو اوكي. وهذا هذا حقيقه واقع يعني الحال اللي يصير مرات.
1: هذا واقع الحال احنا عايشين، يعني احنا من الناس عايشين. يعني
0: نعم صحيح.
1: انا احكي لك عن تجربتي الشخصيه.
0: يعني
1: انا قبل ما اتزوج انا زوجت عمري 30 سنه.
0: زين.
1: قبل 23 سنه تقريبا.
0: زين.
1: انا كنت جدا يعني جدا جسر جدا وكح، اتعارك ويا زيادي.
0: لا والله.
1: اي لا احكي
0: بصراحه،
1: يعني هاني عصبي، انا هاي طبيعتي. لاقوا بالشارع خمس دقائق ما يجي تاكسي اصير بارود.
0: لا اله الا الله، الله يسعد جهالك. زين.
1: انا طبيعتي
0: بالاستمراريه
1: وبالايام وبالزوجت بوعت انه هاي العصبيه مو صحيحه.
0: زين.
1: شويه شويه بدت تخف، بدت النفسيه تهدى، مو تهدى، اكو ضغوط اخرى اكبر من هاي
0: اكبر منها. اي مو انت كانت بالمناسبه، يعني انت كان بالرغم من المسؤوليه اللي عندك انت كفرد، مسؤوليه نفسك هي طبعا تعتبر اعلى مسؤوليه، لكن صارت اكو مسؤوليات اكبر، فلذلك اصبحت هاي

0: سيارة إذا سوقين ما أدري. طيب عندنا اتصال. ألو.
1: ألو مساء الورد.
0: مساء النور.
1: أبو السلاطين الحبيب السلام.
0: كل اللي هلا بيك حبيبي الله يحفظك. من وياي؟
1: كل المستمعين إن شاء الله بخير.
0: الله يخليك. من وياي؟
1: مصطفى.
0: أهلا يا مصطفى
1: حبيبي.
0: سؤالف لي إيش قد بالمية تغيره؟
1: يعني أنا بنسبة 70.
0: 70%.
1: الإنسان مسؤول بصراحة أستاذ سلطان.
0: نعم.
1: يعني إحنا نقبض مثلاً كنا شباب وما مرتبطين.
0: إيه.
1: صراحة يعني الأشياء إحنا يعني ما مزعين نعديها.
0: زين.
1: فمن زوج نكون إحنا مسؤولين أكيد على يعني على هواية تفاصيل مثلاً الواجب. يعني إذا كان يعني في سابق أنت بتخلص من الموضوع مثلاً قاعدة مان عشيرة فشي من هاي التفاصيل يعني أمور ثانوية عائلية يعني أنت تكون مسؤول عنها.
0: شو هي شبكة
1: يعني تتواصل ويا الناس أكثر.
0: طيب إذا بوجهة نظرك أنت إلى أنه الإنسان يتغير بنسبة معينة عالية من وقت ما يزوج.
1: يعني مثلا ضبط طلعاتك ويا اصدقائك ويا جماعتك يجوز كنت متاح له. ايوه
0: طيب
1: يعني الا يختموا لك يلا تطلع.
0: يعني موافقه لازم تنتظر.
1: لازم تاخذ موافقه خدمة مدير عام.
0: ختم زين. وهي ما تاخذ موافقه همين؟ للاسف اليوم ما اعرف شو اتصالات ما ادري ايش بيها. طيب خلينا ناخذ اتصال اخر. اعذرني ما اقدر اسمعكم زين. ناخذ اتصال. الو.
2: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: شلونك اخوي الحبيب؟
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
2: صدام ابو مصطفى.
0: كل الهلا بيك.
2: شلونك يا حبيبي؟
0: ابو مصطفى الذهب يحفظك. شكرا.
2: انت الذهب الله يخليك والحمد لله على سلامتك حبيبي.
0: الله يخليك. سولف لي.
2: الله يحفظك. اسولف لك والله صراحه. يعني انت هذا اليوم الموضوع اللي اختاريته يعني موضوع صلب احنا نحتاجه، كل شاب عراقي يحتاجه صراحه.
0: حلو. ايش قد بالمية
2: يعني خاطر؟ اي يعني انا اشوف فتره المراهقه من ال 18 لحد ال 25 ال 28 30 هاي فتره صعبه كلش على الشاب.
0: صح.
2: نشوف هوايه يكون حرافي يصير اللي ينحرف. أي. اكو دينيا اكو اخلاقيا اكو تدري انت بعد هاي الامور
0: طبعا.
2: فاحنا وان من يقول لك الزواج استقرار فعلا استقرار.
0: طيب
2: انا على تجربتي الشخصيه صراحه يعني تزوجت عمري 26 سنه.
0: أوه.
2: اذا اقول لك 95% تغير الزواج يعني صراحه للامانه. تغير
0: بحياتي. تغير بيك. ايش غير بيك؟
2: والله والله هواي والله كنت انسان طايش يعني. انا هسه شعري طويل شويه. انا محرومه زين شعري لانه هواي بي فشخان لان قد ما مشاكل فين قبل اكون واقع.
0: زين هسه السؤال هو يعني هل هسه احنا عندنا مثل يقول لك الصباغ يضيع عيوب النجار صح؟
2: تمام.
0: هسه هل المراه هي ضيع مع احترامي عيوب تربيه الام والاب؟
2: لا مو هيك.
0: شلون؟
2: أنا أقول لك فد شغلة يعني اليوم أنت صارت عندك عائلة من تزوجت.
0: أي.
2: المرأة لها 50% بتغيير الرجل وحدتهن حنيتك على أهلك وناسك. يعني أنا من نوع شوية العصبي. أي. صراحة يعني.
0: أي.
2: اللي يسمعني باك اليوم أنا أكثر من واحد راسلني أصدقائي. أي. قالوا لي عاش فيك ويا سلطان وعلى البرنامج أصدقاء. أي. قريبين علي يعني. أي. ناس مثقفين.
0: أي.
2: اليوم هاي وحدة والخلفة أخذت لها 50% يعني إحنا ما شاء الله كنا ولد. أنا من إجتني ابني عمره 10 سنوات.
0: أي. الله يحفظ.
2: والله حسيت الله يسلمك يعني. أي. عندي ابني بطولي يعني حسيت. أي. إنه الحياة لها قيمة لازم لأنه وكافي بعد.
0: هذا اللي خلينا نقول هذا التغيير اللي يعني هو ما تقدر، هو ليس قصورا فيها ده عن الأم والأب، ما تقدر التربية اللي بالبيت إنه تسوي الكياء اللي هو، لأن دائما إحنا نربي أولادنا، إحنا بالعكس مناسبة إحنا جزء من تربيتنا وهو الغلط اللي هو إحنا جزء من تربيتنا لأولادنا نربيهم على العنف، لا تخلي واحد يحكي ياك ما أدري تسوي لا بلا بلا، دائما نطيهم هاي الإيحاءات. فلذلك موضوع العصبية والعنف والهجومية اللي تكون عندنا حتى بالنسبة للبنية هو جزء من تربيتنا ثقافتنا كمجتمع، مع العلم أنه لازم تكون أهدى. بينما إحنا كجيل هسه طلعنا، أنا أشوف يعني أبناء جيلي وأصدقائنا صرنا أهون بالتربية بحيث خففنا وطأة الحياة عليهم، لذلك هم صاروا أقل عنفا، ويشار إلى أنه هذا الجيل هو أكثر كيوت. هو مو أكثر كيوت، هو إحنا عدلنا خطأ آبائنا وأجدادنا بأن نكون أكيد. إحنا أشخاص عنيفين. لكن هو السؤال هنا هذا كان حوار حقيقة البارحة أنا وأحد الأصدقاء. فدا يقول لي فلان ما أدري شنو همزين الزوج شوي خليه يهدأ. قلت لي ليش وش يعني أنا أعرف أمه وأبوه هادئين واثنين هم يعني ما شاء الله يعني ناس مثقفين ومتعلمين ومراكز بالدولة. قلت له فأنا سألت هذا السؤال ليش سألت اليوم؟ فقلت له خل أسوي باشر والله موضوع. هل اليوم تربية الأم والأب لا تستطيع تهدئة الزوج أو الزوجة ومن يتزوج يهدئون اثنينهم أم يتغيرون أم أكو صفات اليوم الأم والأب ينطوك إياها من يتزوج الشخص تختلف؟ يعني تحس إلى أنه هذا أكو مرات يعني متزوجين بنية أو ولد حتى البنات يقولها مثلا أنت من الزوج تغيرتي سما وقاع اختلفتي. طيب عشان كانت هي فأنا ليش طرحت اليوم هذا السؤال وقلت شقد بالمية تتغير الصفات؟ طبعا ممكن تتغير الأسوأ ممكن
2: وقطع كلامك بخير. أنا اليوم ابني مثلا ثاني طولي تقريب 180 ابني أطول مني لحد البارحة كان عندي شخص إنسان مثقف عجيب قال لي ابنك لا تعوفه يتشد عليه ولد أطول تشد عليه. قلت له ولد شاب ما مسوي لي أذية هدفت دائما إحنا الكاس ما ينملي عندنا أخوي سلطان هذا الكاس دائما يعني اكو بي نوع من الفراغ. ولو انا طلعت على المستمعين
0: لا عادي احنا ورانا عندنا اتصال موجود
2: بس والله العظيم ثق واعتقد بالله اذا نضغط عليهم ما اريد نضغط. يعني انت ولد ما يتشذب وفقير وزين تمام فانت لا تضغط عليه زايد حتى لا ينفر يروح باكر. احنا بدنا نشوف الانتحار والموت المفاجئ يعني هاي نوباتك وعامل التفكير يلعب دور بالموضوع. وانا بالنسبه لي والله العظيم كل انسان نوبات يصعد وياي او يجي او اتعامل وياه أشوفه إنسان طيب أقول له شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تكاثر تزاوج وتكاثر وتباهى بكم بين الأمم. طيب نقول له ليش حتى تطلع قدرة جديدة تخدم المجتمع.
0: طيب أنا لين حقيقة أنتقل إلى فاصل. تحياتي لك شكرا جزيلا وأنا ممنون منك. طبعا تحية إلى صديقي العزيز المستشار القانوني كلش مشتاق له سواء عايفني ما أدري إيش بي أكواوي عندك الشيخ محمد الغزالي تحياتي لك فاتتك بالبداية والله تحب من ذني بالبداية. ننتقل إلى فاصل وبعد نرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم على الطريق.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيدة فهم. أهلا بكم. الزيدي يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن التجاوز على علم الولايات المتحدة بيوم السيادة، القائم بعمل السفارة العراقية في ليبيا إجراءات لإعادة 9 مهاجرين عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. المالية النيابية تعلن الاستغناء عن قانون الاقتراض. أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب يتوجهون إلى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد. التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. النقل، شركات الطيران الألمانية تعود لمطار بغداد ب4 رحلات أسبوعيا. الدفاع، استشهاد مقاتلين 2 وإصابة 2 بانفجار عبوة من مخلفات داعش الإرهابي في نينوى. الداخلية، 6020 مخالفا لشروط الإقامة خضعوا لإجراءات قانونية خلال أيلول الماضي. قليباب، فتح مضيق هرمز متوقف على تحقيق شروطنا 7 وفقا لمذكرة التفاهم. طقس العراق، أمطار رعدية وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: كم قديش؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نكتب شو يعني.

مش بها. اوكي طيب. طبعا مستمعين احنا رجعنا وياكم. سؤال الحلقة مالتنا اليوم يقول: الانسان عندما يتزوج ويبدأ بتكوين اسرة، دائما ما احنا نقول عنه احنا اهل المقربين الى المجتمع، يقول لك يعني اختلفت صفاته. فسؤالي لهذا اليوم: هل الزواج يعتبر مرحلة مفصلية لتغيير صفات الشخص نحو الأحسن أو الأسوأ؟ هل هو هيك؟ وش قد بالمية يتغير الفرد إذا كان امرأة أو رجل يتغير بالمية بصفاته؟ تعطيني نسبة مئوية. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115. جنيد وردة إليك. وعلى 0780211 6117 بإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الرقم اللي هو على الواتساب 0720 11 4115. هذه أرقام هواتفنا. أيضا بإمكانكم المشاركة والإجابة على السؤال على البث

0: مباشر على الهواء عندنا بالتيك توك اللي هو إذاعة الرشيد. أنت أنت أنت يلا شنو عدة اتصال؟ اتصال يلا. ألو
1: ألو
0: ألو
1: السلام عليكم.
0: أهلين
1: شلونك يا أب؟
0: وعليكم السلام، شلون الأخبار؟ من وياي؟
1: والله صار نحن 7 سنين
0: ايه؟
1: نسمع بس نسمع، ولا فيديو مخابرين ولا حاشين
0: والله
1: ولا مسوكين.
0: ليش؟
1: والله ايش بس نسمع.
0: من وياي؟
1: مواضيع حلوة، مواضيع حلوة والله.
0: ايه زين هسه شو كنت تقول لي
1: بالنسبه للمال الزواج وهاي؟ والله اريد نطلق، انا قاعد يعني اصلا اريد نطلق.
0: هسه تقول لي اسمك حتى سولف، لو شلون هي سولف وحدك؟
1: ها
0: اقول لك خلي نسولف. اسمك؟
1: اسمي علي.
0: ايش ذا حسه مو اسمك؟
1: لا والله علي.
0: والله
1: والله علي.
0: ايش سمو اسمك؟
1: لا والله علي.
0: والله علي
1: دكتور هويتي.
0: لا ما يحتاج اسوف يما جيبها بالخ ناخذ عليها سلفه.

0: كل واحد خمسة. اي كل واحد خمسة حلوة استاذ.
1: الخمسة دفعة غايب حتى يخلص من
0: المشروع. والله عنده استعداد يدفع دفتر هسه عشان دفاتر بس يخلص. طيب استاذ ابراهيم شنو اللي يخلي اليوم او ايش قد بالمية تختلف صفة او صفات الشخص من يتزوج اذا بنية او ولد؟
1: والله استاذ هو حقيقة بداية الامر احنا نعرف الزواج هو ايجاب وقبول. عادة دائما انا برأيي حسب شخصية الزوج او الزوجة. فتعقيبا على كلامك الرجل من يتغير فاذا يعني هواي اكو نساء يعني فتحن بيوت للرجال عملهم تغير يعني شخصيتها زينه فتحت لبيت عمله. فالمراه كل ما تكون شخصيتها قويه كل ما بيتها يعني يصير اقوى بعيدة عن المشاكل وكذا. والرجل نفس الشيء. فعاده يعني اكو باحث اجتماعي يقول من تصير يعني مثلا مشاجره او كذا انا حسب حساب عائلتي ما طول عندي اطفال اصير اجمل شخص.
0: صحيح.
1: حتى ما ادخل باشكالات وكذا هذا. فهي المسؤوليه تخليك انت تغير اطباعك. لعله اكثر المتصلين كانوا يعني فتره الشباب هم مراهقتهم طايشين وكذا. حسب حساب عائلتك اطفالك. فموضوع تغيير الشخصيه اعتبره يعني اكثر من 75% 80% وبعد الزواج.
0: نعم.
1: والجاي
0: نشوفه احنا للمراه وللرجل نفس النسبه لو المراه اقل اكثر؟
1: لا المراه اقل لان الرجل هو صاحب المسؤوليه والمشاكل وكذا. يعني صعب المراه تحل مشاكل بدون وجود الرجل.
0: نعم حلو اوكي.
1: الرجل له دور اساسي بالعائله وكذلك المراه يزعلون علينا نصف المجتمع.
0: والله عمي موتنا بس يردين الحجين يحجن علينا بالله العظيم نوب نطين احنا. طيب بالعكس انا تحياتي لك الكبير ابراهيم البيضاني وانا ممنون منك. شكرا على اتصالك. مع السلامه. باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم استاذ.
0: السلام ورحمه الله. هلا
2: شو اخبارك؟
0: شلون الاخبار
2: استاذ سلطان العلن؟
0: انت الكبير ابو حمودي
2: طول عمرك.
0: شنو الامور؟ سولف لي. سمعت دارت تسوي قص معده ما ادري شنو
2: ما ترهم.
0: ليش؟
2: هو الشخص هو طبيعته هو عمله. والله العظيم يعني انتهت هاي العالم. كل من يتزوج عقد شلون يعني عقد؟
0: مو انا قلت تتغير صفاته ممكن للاحسن ممكن للأسوأ. ما
2: مو كل شيء مو كلهم
0: يعني زين. ايش قد بالمية تتغير صفاته هسه بغض النظر عن احسن او أسوأ؟ ايش قد بالمية تتغير صفاته بغض النظر عن الأحسن أو الأسوأ؟ 50% 50% أما للأسوأ أو للأحسن؟
2: أو للأسوأ أو للأحسن.
0: زين ليش؟
2: أستاذ أكو كل بشر إلي في الطبيعة خاصة. يعني أنت سمين كلامك كانوا جاي يستمع المستمعين. شي يقولون مثلا يعني هم يتصورون يشتغلوا كذا وهاي. ليش أكو عالم تشتغلوا خير من الله بس هي حريتها خمو يعني راح والله تزوج يعني راح حريته تروح؟ لا قرعاته وطباته وسفره وكله موجود.
0: مو كلها
2: اي بس مو قلت لك مو كل اي طبعا
0: مو كلها
2: اي وسفراته وجماعته
0: اكو على مس هي تسوي طلبات وتطبعها بس تاخذ توقيع
2: مو صحيح؟
0: اي
2: اي واكو لا اكو هو لا هو هذا ما عنده حد ما عنده صديق ما عنده شيء ما عنده عمل. اكو استاذ اكو اعمال هي لازم فيها علاقات. أكو شغل لازم بيه علاقات.
0: شنو ما بالله هذا الشغل لازم بيه علاقات ما طولك هيك.
2: أنا بينه
0: ما طولك تتروج الفكرة. تفضل إيه أبو حمود شنو يا بالله شنو الشغل؟ أنت شغلك أصلاً ما بيه علاقات وينكم؟
2: لا والله بيه تاد
0: وين بيه؟
2: رب ما والقرآن رب ما العلاقات. والله العظيم.
0: شلون بالله برر لياها سريعا
2: والله
0: تقول إيه. لي فهمني يقول لي فهمني انا رجال ما اعرف بس يقول لي
2: والقران بي بعد
0: اي هسه عمي انا هسه حشاك وحش قدرك ما دا اكذبك بس وضح لي شلون بي.
2: ما اقدر اوضح لك شلون اوضح لك انت تفهمني. انا ياك بلي شاير بلي عيون.
0: اوكي طيب خل مشيها يلا انت انا احبك فمشي لك اياها. اي اوكي
2: حلوه لعمرك
0: تحياتي لك حبيبي. تسلم يا ورد شكرا جزيلا. مع السلامة. هلا باي. وجه تحية طبعا صديقي العزيز مدير برامج قناة الرشيد الفضائية سيد محمد الحبوبي. حبوبي انت شو وداك الكرات؟ شبيك حبيبي؟ حبوبي واقف بازدحام يعني اعتقد يعني هي اعتبروها نصيحة

الاخوان الزملاء مقدمين برامج في قناه الرشيد شيلوا لا حد يحكي على حبوبي من نال فساعتين اوفو اوفو يعني حبوبي والله العظيم يعني حبوبي ما شافه في يوم من فعل بس يعني واصل هسه القمه حبوبي نهدى حبيبي ما خاف نتأقلم اسمعني بحري

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا.
1: بلكيت عميد نبراس دي يسمعني. حياتنا اله.
0: حياتنا اله.
1: شاك العميد طلعت من الشركة شارع عريض ما تعدون بالأربعة إلا ربع.
0: ايه
1: هسه يعني وصلت لفروع مال البتاوين شايفين هذا اللي فوق من رقم التحرير.
0: طيب
1: والحريسة واقف.
0: لا لا اليوم الشوارع حقيقة ازدحامات يعني بطريقة كلش كبيرة.
1: يوم الشوارع مخلموت.
0: ويعني سيادة العميد طبعا أولا هو مقاطع مسؤوليته هاي واحدة. اثنين
1: مقاطع مسؤوليته بلكت يعني شوف ليش يوضحون ليش
2: يصير الأحد رجال شرطة الكرخس
1: يعني كثافة مرورية.
0: اكيد
1: سمعنا تحياتنا هلا صار رغم سامعين صوتي. شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟
1: تريد
0: ايش قد بالمية
1: شخصي لو بشكل عام؟
0: يعني بشكل عام او شخصي ما يضر.
1: والله بس راضيني بشكل عام الزواج غير اول مره خلينا نتفق. انت حسب الاختيار.
0: طيب
1: انت تختارها لازم اول شيء نصيحه يعني تدري احنا صغار بعد.
0: ايه
1: اول شيء لا تطب على مصلحه
0: اوكي
1: ولا تطب على بنت فلان
0: اوكي
1: ابوها فلان. هاي طبعا
0: هاي هاي هاي شنو تاثر على تغيير الصفات؟
1: اها انا اقول لك اذا على مصلحه افضل 24 ساعه لو مواني وفلوسي ما ادري شنو هاي يصير فيها دوافع نفسيه.
0: طيب
1: هاي دمرك نفسيا
0: اوكي
1: هاني ابويا فلان هاي هم ماتين من هاي الدوافع النفسيه.
0: طيب
1: بس الزواج يعبر يعني مرحلة الاختيار. تبقى التغييرات اللي راح تصير. انت قد شنو تصرف قبل الزواج راح يقلل المصاريف. يقول لك لا زيادة واطفال وما ادري شنو. لا والله
0: هذا يغير بصفاتك كشخص.
1: اي طبعا انا بصلاة هاي بالنسبة لي شوف يمكن بالسنة اربع مرات مسافر.
0: طيب
1: هسه اطلعهم بالعيد بين عيد وعيد. اي هلاني شوية لأني راح
0: يلم. طيب يعني قصدك تكون أكثر حرصا على المبالغ المالية راح تكون عندك موجودة.
1: بالضبط. الشغلة الثانية الشغلات اللي كنت تسويهن العفو يعني التهور والدفاع قبل الزواج ما راح تسويهم بعد.
0: طيب
1: هاي نعتبرها إيجابية.
0: أوكي مو دائما
1: تفكر بعائلتك بأطفالك. ايه انا من الناس عرفت نحكي شويه شخصيا. انا من الناس تعرف الشغل اللي تشتغل به.
0: ايه
1: شلون ادويه وما اعرف شنو هاي.
0: طيب
1: شلون مره مرابطه هاي صار ثلاث اشهر على وجاني
0: زين
1: حلو.
0: ايه
1: انت شايل ادويه يعني هاي تسوي بها زين يعني مو ادويه الولد.
0: اوكي
1: قلت له حكيت انا والله سبحانه وتعالى قلت له يا ربي بس اطلع من هاي بعد ما اشتغل بالادويه
0: يابا
1: والله يعني مصادين اخاف عليهم علاوي تو جاي صار ثلاث اشهر.
0: ايه بينما قبل
1: مو ما قبل لا والله يعني كنا نشيل يعني نشيل يعني
0: ما عندك مشكله
1: ما نخاف. ما نخاف بس ورا لا الحمد لله مشكلات الشغل عامه ما اعرف شنو تغير. فاني بالنسبه للنهايه اللي اعتبرها 50% تغييرات ايجابيه بدون ما تخاف انت على روحك وعلى اطفالك.
0: طيب
1: 50%
0: تغييرات سلبية. اوكي تغييرات سلبية حبيتها ما تغييرات
1: سلبية فهدني يعني الرأي.
0: طيب حلو عاشت ايدك.
1: حياتي للجميع.
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك وسيمة ذهب. عندنا اتصال. الو الو
3: الو
0: شو وقت راح تقول الو؟ بس قول لي شو وقت تقول الو؟
3: ما تجبرني انت شو وقت تقول
0: الو؟ لا اجبرك.
3: ليش؟
0: لأن أكو اتصالات رد نقولهم للعالم ألو مرحبا
3: شكرا
0: لكم وسهلين مرحبا
3: شلونك؟
0: أنت وين أنت مصطفى صاير تختفي وترجع تختفي وترجع أكو شيء ضاموا علي
3: تليفون مو يمي.
0: شنو العفو؟ شنو العين العفو؟
3: تليفون مو يمي يعني شيء اسمه عنا.
0: تليفون مو يمك ليش مسوي؟
3: تدري
0: لا ما أدري
3: مغريات الشارع هون.
0: لا ما أدري قول لي ياهن احكيين على الهواء.
3: لا والله بس شغل ما لا اكثر ولا اقل. قلت لك انت الخميس ترى قلت ابوري
0: ليه شكل الخميس مو طلعنا حلقه شكل
3: ما شفتك
0: غير موجود
3: صدق؟
0: والله وحكينا ودنيا والله ما ادري غير اختلافيه هاي طالع وحلقة ودنيا. يعني مو مشكلة هنا راح أقد عليكم، لأن أنا يعني لا رحت لا جيت، كلكم بالإجازة واستمتعتوا.
3: لا مو كلكم ترى حالي حال.
0: لا أنت استمتعت، أنت استمتعت التنبين من وجهك.
3: شو استمتعت؟
0: ما أدري رحت أوفت كم يوم أوفت؟
3: ولا يوم غير الجمعة.
0: أي هاي الجمعة هم أوف.
3: ترى كلكم نفس الما الكهنة.
0: أي لا ما أنا ما أوفت حتى الجمعة ما أوفت.
3: لا أوف.
0: ما طلعت هوا بس داومت.
3: هو
0: شيء اللي
3: هو
0: مخرج
3: طالع النغاني بس.
0: والله
3: بس واحد كان بالإذاعة.
0: والله بيوم أوفي حتى بعد الكرادة ما طبها.
3: آه.
0: طبعًا. تعال سولف لي. إيش قد أنت يعني خلينا نقول تجربة حديثة. إيش قد بالمية ممكن تغير الزواج من صفات الشخص إذا كان امرأة أو رجل؟ إيش قد بالمية نحو الأحسن أو الأفضل، الأحسن أو الأسوأ ما نخص، بس نحكي إيش قد يتغير بالمية من صفاته.
3: يتغير يعني من ناحية سلوك، من ناحية
0: صفاته كصفة،
3: من ناحية اجتماعية
0: صفة، لا مو اجتماعية، صفاته هو كشخص.
3: صفاته يعني ما يتغير هواي. البنية مثلا المرة تتغير أكثر،
0: المرة تتغير أكثر،
3: تأخذ تأخذ أطباع رجلها، تأخذ أطباع أهل رجلها، مناسباتهم مدري شنو. يعني هسه مثلا أيام العيد أو هيك شيء زيارة مثلا بيت أهلي وبيت جدي، يلا الثانية ما نروح البيت أهلها.
0: أوكي.
3: أوكي لأن التجمع الأكثر هنا.
0: أوكي.
3: يم أهل يم يعني بيتي. فهاي مثلا واحدة من عندهم.
0: هاي هي جبرك لو برضاتك.
3: لا ترى أنا أخذ البيت.
0: أوكي.
3: جبرني شنو؟ أنت حافظ مو هذا فاهم. أنت وياي رابط؟
0: لا مو يعني موضوع ما اعرف له،
3: ما حدا ما طبت لك بالحلقه.
0: لا موضوع ما اعرف له فما متعود عليه، فما ما عندي معلومه.
3: انت ما تعرف؟
0: اي ما اعرف ليه ما
3: انت تشات جي بي تي ولا شيء. المرجع
0: ما انا ما عندي عيد واودي ولازم اروح لا عادي، عيد اقعد بالبيت، عيد اطلع اروح، كيف عيد بالعيد انا
3: انت مالك.
0: اللهم بسم الله
3: من المشوار.
0: اي ما أكل أهله يعني ولا أهلك ولا جدتي ولا جابت ولا
3: حتي أكو فتيرة هون مدى أهضمها.
0: ايه
3: يعني أنت يوم عرفات يم أهلك شو الصبح تجي تبوسهم؟
0: ما أعرف، لا وتبوسهم وتحضن وتتمنى لهم أشياء زين. بارح أنا كنت موجود عادي،
3: بارح أنا شلت السنة مال
0: عشاء. ايه بالضبط. ايه أقصد معين شو الموضوع؟ والله ليش؟ ايه أمي صخرتني
3: والله،
0: وأقول لك أمي صخرتني حشاك تكرم طلعت الزبالة زين. ليش ثاني يوم أجي الصبح ولابس وهدوم جديدة وش
3: لا لازم نبدل هاي لا وتشوفكم الفرح أمي هلا
0: شنو
3: هلا يا غبي غير الأمبارتي يومكم هنا
0: وتتفاجئ لازم شنو هاي
3: يا بيت مصطفى جوي
0: بيت مصطفى يلا عيني شون
3: عيب عيب لا تقوم يا ولد تقوم
0: شنو ليش باحت شنو هنا موجود يعني
3: والله
0: البارحة. ايه ما
3: لو مثلا مو سنتين من الحلاق انا يعني يتاخر الحلاق تدري.
0: ايه.
3: وارجع مثلا فد سنتين اجي اوصل اخوي او شيء مثلا.
0: ايه. ايه.
3: بسنتين بثلاث ايامكم يعني بس صلاة العيد.
0: العيد بس ايه.
3: بس ورق ورا الشروق خلاص.
0: هو
3: انا جيت اسلم
0: بالشهادة. بس صليت جيتكم خلصت القصة.
3: ليش؟
0: ما اعرف.
3: والله ما ادري.
0: ما انا ما اعرف.
3: فانا هذا الموضوع.
0: زين.
3: ادعو لاي احد
0: يا الله
3: تو سواله سلفه صار بيها 7-8 ملايين وقامت تطلع لها رازات مال زواج
0: سولفن
3: خلي توكل بالله ويعوف الزواج
0: عافيه سبع عاشتي لك.

0: حبايب يعني
1: أحسنت.
0: والله شك واحد يسمعني شاب دي يشتغل تاكسي دي يلم نزلت لي راشد تقول له حبيبي ارجع اقول لك لقمه مرتاح لا تنغر
1: لا تنغر الشتاء جايك لا يلعب براسك الشيطان
0: ابد دير بالك
1: مطرت مشتهيه تتبلل وياك ذني عفوهن ذني سوالف التيك توك والهاي عفوهن كذب كلهن كذب
0: والله كذب وعقال الله كذب
1: عافيه
0: يا تخيلوا مثلا انا شفتوا هسه خاف عبالكم مثلا اعيش تعيشه انا قاعد بيت وحدي 70 بيم من شكل العائله مو يمي
1: عافيه
0: تمام
1: اي بس اكو 30% اكو عدي مضمومات بالبيت
0: ترى حتى قاعد تلع الوالده اللي 70
1: اوكي مصطفى بس لا تكون
0: اكو 30% عايشك شعور ال 100%
1: الله اكبر اردبشي
0: انا رقمي موجود اي احد يقدر يتصل الاذاعه ويقول اريد رقم مصطفى البدر
1: احسنت احسنت والله
0: انا انطيه معجم ما العلم انا ما صار متزوج يعني
1: اي ما صار على ايدي على ايدي اثنينكم فلتوا من انت
0: وامرتوا وش مشيت لعمي
1: لا ما مشيت لك كذب ما لو مشي لك قصيد يا قصر جديناتي تطلع لك مشايه علي وش طالع لك مشايه انت وامرتوا وش اثنينكم طيب
0: ولا هذا التكريتي اكو تمامك التكريتي ولا شيء
1: ماكو وين تكريتي بالموضوع
0: اكو واحد هم صار راضي يتزوج وما ادري شلون نصحنا انا وياك ما تلاحق
1: لا كويسي كويسي مصطفى مصطفى مصطفى لا ان شاء الله ان شاء الله لا يعني عندنا نشتغل حقيقه انا وسيد الفقار
0: وين بيتهم ارد اروح له
1: منصور مشكله
0: والله اروح له
1: اي روح انا لا ليش
0: تروح
1: لا لا انت ما قاعد تروح له انا عندي اللي يروح له وهاي رتب له الامور كل شيء حجي احنا ما نروح
0: لا ما
1: احنا نشتغل احنا نشتغل من مكاننا وهو بعد
0: منا
1: اي طبعا اي مو حتى لا لا نتقاطع بالصلاحيات المناطقيه
0: مو حجها طبت الشتاء غلط شو جو
1: اول ما بدا مطر هو انا هسه يعني بارحة رتبت الامور هسه انا ارتب لك الحج ما عليك انت يمي تحياتي لك ابو الصوف حبيب القلب بارع لمحمداوي على طار الاذاعه ايش قد احب المسلسلات الاذاعيه بارع بعي قديمه مسلسلات اذاعيه خلصت شنو تريد تسال تهدي اغنيه لمحمد الحبوبي حبوبي هاي والله عمار يهديك يعني ما لي خص
2: شارع فارغ تخيل
1: الكعبة حبوبة راح يفرها
2: وجهك لو

0: والله العظيم حبوب راح.
1: رجعني على ذكرى.
0: حبوب اشتري سوي سوي إلك والله. أنا اليوم أتحدث باسم كل منتسبي وموظفي إذاعة الرشيد. شتري سوي إلك والله على الدقة هاي الدقة بيك الساعة عمار. شتري سوي سوي بي إيدك إلك أمالي خاص. عمار الجبوري منور استاذ حبيبي في دول عمرك. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شنو بالسلاطين؟
0: اهلا.
2: بالنسبه لي انا اقول لك انا اعتذر عن وزارتي.
0: العميد نبراس محمد علي تحياتي لك. مساء الخير. ما عرفتك انا اسف. لا ابدا بالمناسبه
2: الموضوع ان شاء الله وصل وان شاء الله راح يصير
0: في دول عمرك. في دول عمرك
2: هاي وحده. الثانيه
0: اي
2: عباره شهيره تقول السيد المحترم القاضي رئيس القضاة مدحت القاضي مدحت المحمود مو
0: نعم.
2: فاوجه له الاحترام كل الاحترام
0: كل التقدير.
2: شلون انت وجهت لوزارتنا انا اوجه سياده رئيس القضاء أيه. العادل
0: نعم.
2: خلي يروح على المحاكم ويفتر
0: أيه.
2: ويشوف السجل الدعاوي والسجل التحريف اللي دا يصير هاي وحده. فاقول له بالاخص عد بعدين راح اقول لك يا اكو سالفه سامحها قبل يقول اكو شيخ عنده وليد
0: زين
2: كبر هذا الولد
0: مم.
2: من ضمن الحلقه مالتك هاي

0: راح اضرب لك اياها مثل. فكبر هذا الولد اجى على ابوه قال له يا ابو اريد اتزوج. قال له اوقف يا ابو خلي اشوف لك جبيل.
1: حلوه.
0: قال له جبيل شنو؟ قال له يا ابو انا اريد الزواج، اريد بنيه اتزوجها ما ادري شنو، جيب لي. قال له لا بابا خلي اجيب لك جبيل. فالمهم راح الوليد زعل، شنو يجيب لي جبيل ابوي انا اريد اتزوج؟ راح الوليد. الولد بقى اسبوع اللي ابدا زعل عليه، قال له تعال لقيت لك روح اخطب فلان بنيه بنهايه العرب. فراح الولد اخذ ويا عمامه وخواله وما ادري شنو مشي جاب البنيه. تدري الحياه ورديه وكلها لازم تصير بها منغصات
1: طبعا طبيعي. هذا
0: ورا 6 اشهر المره حبلت ما ادري شنو اجى في مشكله ويا زوجته ضربها. من ضربها راحت المره
1: لها لها
0: زعلت له. المهم بقت البنية 6 شهر يم أهلها. أبوها شيخ. البنية بنت شيخ.
1: زين.
0: فالمهم الولد يجي علي من على أبوه قال له يا أبوه أنا مرتي اشتاقيت لها ما أدري شنو أريد أرجعها. قال له أنا ما أروح وياك. أنت روح جيب مرتك.
1: زين.
0: قال له زين أخذ عمي فلان. أبوك كبير العشيرة. قال له أخذ عم فلان. قال له ما تأخذ عمك فلان. روح أنت تجيبه. قال له زين خال فلان أخذه. قال له ما تأخذه. روح. الولد اغتال زعل مدري شنو ما بديت الليلة ما طب للمضيف.
1: طيب.
0: على أبوه. سلف قاعدين مدري شنو كلها ما يطب على أبوه. ظل زعلان. يومين. يوم الثالث اغتال قال لك أبوي بعد ما يدز وياي واحد خل أروح أنا على بيت عمي خل باكر من الصبح شي يصير يصير أنا أروح.
1: حلو.
0: فراح ثاني يوم من الصبح طلع يتمشى وصل لنهاية العرب. باوع المضيف مال عم الشيخ أبو مرته. فتدري أول ما ممر طويل قاعد براس المضيف أبو مرته
1: الشيخ
0: من شافه قام تلقاه بالممر. رحب بي هلا بيك هلا بالنسيب هلا بالمدري شنو بالصهر. قعده هو الوليد خجلان شلون شو يقول له؟ يقول له عماني ضربت بنتك بنتها انا غلطت عليها. فالمهم قعده ولده اثنين ركضوا لحقوا ابوهم يرحبون بيمن بالنسيب.
1: زين
0: واقفين فوق النسيب حفاي. قال له عمي احكي. قال له ما تحكي ولا كلام. اقعد. بهالأثناء اختفى واحد من أخوت مرته.
1: زين
0: اختفى راح من يمه. ظل بس الثاني جابه قال له تقعد وقت غدا ألا تتغدى. جابوا له الذبيحة ما أدري شنو خلوها قدامه. الولد تغدى. كمل غدا فريد يحكي قال له أقف خلي يجيبوا لك شاي. والله جابوا له شاي ظل مو بظهر. قال له عني أريد أنا أعتذر وما أدري شنو على اللي سويته بنتك مرتي وجاي أريد أرجعها وبعد كرمك وإن شاء الله ما تنعاد.
1: زين.
0: فالأب باوع عليه قال له والله أني أحسدك. قال له ليش عمي؟ قال له لأن عندك هيك أخوان مرتك نسايب. قال له ليش شون؟ قال له بيوم اللي أنت بلحظة اللي طبيت أنت بالممر واحد منهم راح يركض جوا لل على البيت
1: على نسوان.
0: قال لأخته حضري غراضك قبل ما يقعد رجلك
1: أو
0: ترجعين لبيتك. والثاني حضر لك الذبيحة جاب لك إياها بصينيتها
1: زين
0: اللي أكلتها. قال له هسه شنو؟ قال له مرتك حبيبي ببيتك.
1: وصلت
0: ربات سالفتنا. اللي يريد يتزوج خلي ياخذ يشوف من جبيلة
1: والله صح
0: جبيلة يعني العم.
1: اي بالمناسبة حتى للتفسير فقط للمستمعين بالعرف العشائري الجبيل هو الشخص اللي يكون مكافئ لك او يكون مقابل لك. يعني لا سمح الله الله يشفيكم الشر دائما بالمشاكل اللي يكون امامك وهو يكون مسؤول من الطرف الاخر. فلذلك بشاهد هاي القصة ان يكون دائما جبيلك يعني العائلة اللي انت تناسبها يجب ان تكون كفئا لك وتكون كفئا لها. يعني هاي مرات واحدة من الاشياء اللي يتحدثون بها العلماء الاجتماعي عند الزواج يجب ان يكون هناك تكافؤ اجتماعي مو مالي اجتماعيكم تكافؤ. يعني عائلة اللي الله مفضل عليها وعينها مليانة تأخذ من عائلة الله مفضل عليها وعينها مليانة أو عائلة عينها مليانة. لأن هذا الاختلاف الاجتماعي يولد نوع من يعني خلينا نسميها الإرهاصات أما تكون إيجابية أو سلبية حسب بعد ما أعرف يعني.
0: فنكملها أبو السلاطين. ما لها شغل يعني أنت تأخذها بنية فقيرة أو غنية راح تكون هي بتأصل.
1: نعم.
0: وأكو جينات تنقل
1: أي.
0: عن طريق الأم
1: أي.
0: أو تأثير الأم
1: أي.
0: عندما تكون الأم مسيطرة على البيت.
1: نعم.
0: فأنت أضرب البيت فسرعة الطلاق راح تكون
1: أسرع
0: كلش قريبة.
1: أي.
0: أي. يعني إيش قد راح تتحمل إذا أنت عندك أطفال لا سامح الله وصارت مشاكل جد راح تتحمل 4 سنوات 5 6 ما تعبر العشرة راح ينهار البيت. ليش؟ لأن تقوم العامل مال الأم المسيطرة على بيتها تعكس عليها من على الأسرة الجديدة.
1: تمام.
0: يقول لك يعني لا لازم بنتي تصير قوية مثلي بنتي السيطر بنتي بنتي بنتي بنتي إلى ما تفرع عن البنية على الزوج فتبلش عاد المقارنة بين الزوجة وبين الرجل.
1: حلو.
0: انت انت انت هاي تبلش. فلو اكو جبيل احنا نقول
1: أي.
0: يعني اللي الرجل المقابل اللي يحتوي الموضوع فهذا احنا اللي حكيناه.
1: حلو. عاشت ايدك وانا اشكرك شكرا جزيلا. مناسبة توهمت فيك
0: تغير فتح فتح ما كملت
1: بس اقول لا ما توهمت فيك يعني اعتقدت انه انت حضرتك العميد نبراس خلاص كمل. ايه
0: لا لا مو عميد المهم التغيير بين الزواج وبين التعزابي 75%.
1: حلو.
0: 25 تبقى يعني حياة الطيش التغيرات المؤثرات
1: طيب.
0: اللي انذكرت. فالمهم ليش حددت السيد القاضي رئيس الادعاء العام المحكمة القضاء العفو ليش حددت له؟ خلي يروح يسأل القضاة. يقول ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. تمام؟
1: صحيح.
0: أصبح اليوم القضاء مجاملة. طلاق اليوم بالجملة. الإحصائية مال هذاك الشهر انقرت وانداعت من قبل مجلس القضاء بكل فخر نسبة مستوى بغداد عبرته 15,000 يمكن كانت عدد حالات الطلاق. ليش؟ سؤال للقضاء ليش؟ أنتوا ليش تتزوجون؟ الأب ليش توافق على بنتك إن تروح؟
1: طول ما ماكو موانع قانونية طبعًا يزوج. ليش ما يزوج؟
0: ليش؟ لا أنا ليش تطلق المرأة؟
1: تطلق أعتقد هو هذا قصور بالباحث الاجتماعي.
0: لا مو باحث اجتماعي بالعكس 3/4 البنات ما يروحون لل
1: الباحث. مش داقل لك هو قصور بي كان لازم يعرف هو الباحث الاجتماعي شنو حتى على الأقل شخص.
0: ما تروح ما تروح
1: ما تروح. ما تروح وين؟
0: البنات الباحث الاجتماعي اللي موجود بالمحكمة.
1: أي.
0: موضوع شكلي.
1: اي مدى تروح مو هي اذا اقول لك قصور بي
0: ساد سلطان اذا سمحت لي.
1: أي.
0: انا نوه الى قانون العنف الاسري اللي جاز للزوجه ان ترفع قضيه دعوه قضائيه على الزوج. والله ليش فتح موبايلي؟ والله ليش يقول لي فلان شيء؟ والله ليش يمنعني من فلان شيء؟
1: طيب.
0: ليش ما يخليني امارس حريتي؟ خلينا نرجع شويه لورا.
1: بس سريعا
0: قبل امك. قبل امك كانت تسوي هيك؟ لو هاي السوشيال ميديا تدخلها علينا 3/4 حالات الطلاق خيانة زوجية إلكترونية. اتفق على هذا الشيء لولا 3/4 الخيانات بدها تصير هذا الموضوع. فتفكك أسري صار. أي نعم. عدد عدم محاسبة من قبل ولي الأمور. أي نعم. ترك الزوجات إلى فترة فصير أكو هواي ضعفاء النفوس يدخل هو شلون المحتوي يلعب على احبال شو يسمونه الحين نقول العاطفيه. انا اسوي لك فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء دا اشوفها واسمعها. يعني هاي مو
1: داجلها بس خلي بالك الاحصائيه اللي طلعت قبل ايام يعني قبل شهر اللي هي موضوع بنات يبتزون شباب 600 وكسر والشباب 80 واحد.
0: أكو
1: يعني هاي انا اعتبرها مفصليه. هذه تفند كل الاشياء اللي ماخوذه الى انه الرجل هو من يوقع بالمراه. لا صارت اليوم المراه توقع بالرجل.
0: لا هو اكيد
1: يعني هاي كانوا ماخذيها انه بس الزلم هم اللي يقشمرون البنات اللي يضحكون عليهم بحكايتي. لا والله صار ان النسوان هن يضحكن صار هن محترفات هذا الجانب وبالعكس هن
0: بالمطاعم تقعد بيها ليتبادل الارقام ورا 3 دقائق تنزل الحساب مالها البنكي حول لي على هذا الحساب.
1: اي وتروح تشتكي عليه تقول دا يبتزني وانا حولت له
0: حقيقه هاي.
1: اي دا اقول لك هي هاي
0: مو كذب.
1: يعني يجب ان يكون هاي بها بها علم.
0: اكو اكو مطاعم يعني يعرفون فلان وفلان وفلان
1: تشتري. ايه طبعا احنا اليوم ضغط اتصال بس حتى اخذ اخر اتصال. انا ممنون من عندك وشكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي، وشكرا لاعتذارك يعني حقيقه.

0: المشاركه من
1: الحين. سلام الغالي،
0: ايه
1: شلونك، شو اخبارك، عافيتك، امورك ان شاء الله بخير. انا عاده ما ادزلك فيديوهات، بس شفت الازدحام اللي جاي تحكون عنه وكذا، هاي شوفوا اليوم احد عندنا،
0: ايه غير عطله
1: وحق ربك. شايف الابره الذبحه اسمع الجكه مالتها، شوف ولا واحد. هاي صادفه السبت عطله
0: ذا بابا، ماكو، ما عندهم احد، ما ماكو عندنا. شنو هسه اخر اتصال ناخذ؟ يلا اخر اتصال يعني. الو شوكت،
2: الو
0: الو
2: الو، السلام عليكم.
0: راديو شوكت نصي،
2: نصيته نصيته.
0: شلون الاخبار؟
2: شلونك حبيبي؟
0: الله يحفظك يسلمك.
2: انا شوي زعلان عليك على السرعه.
0: ليش؟
2: من ذاك السبوع خبرتك، قالت لك المعجبات السوريات، انا قاعد احل على حدود انتظرك.
0: اي
2: لا شوف كم معجبه اجيب لك العدد.
0: اي
2: شوف قد متصل فيك ثاني.
0: وانا شنو غشيمه اسلم لحيتي بيدك؟ فباي اروح اجيب وجهي. والله حجت كل مستمعي كل اصدقاء البرنامج كلكم، ما عندي ثقه بكم باي السالفه. والله العظيم شنو عم يطيرون كحله من العين. انا اروح اجيب بيدي وامور طيبه والحمد لله والشكر.
2: لا احنا مو طير، احنا مو طير كحله من العين، احنا نسوي الكحله.
0: والله ما والله جماعتي واعرفكم بالله العظيم بهاي السالفه كفي لك الله ما يعبرن التنف.
2: تبرين الدم قصيتك بالليل يعني بالبرنامج.
0: عادي عادي ما يضر الدم، يضر عادي تمون.
2: لا والله
0: تمون والله.
2: وجهتك لا وجهتك تحية ويا أخوك وأخونا الله يسلي. الله يسلمك.
0: سالف ليش قد بالمية يلا حتى آخر اتصال ايش قد بالمية يتغير من صفات الإنسان؟
2: هو بالزفة مو ده يقوله هورين، يقوله دير بالك
0: ينبهو.
2: إذا هو رفع ياك احنا شو نسوي له؟
0: ايوه عاجبه.
2: والله استاذ سلطان 50% حسب ما قالوا الأخوة، تحياتي لهم. والشخص اللي اتصل قصايا القصة مال الشيخ والهاي هو غطى الموضوع كله. واكمل هاني له السرعة لان برنامجك راح ينتهي. اكو واحد كل ما يطلب للبيت زين يحط المرأة يقتلها. يجي اخوها تشكيله كتني ضربني ما ادري شنو كذا، قالها ماشي من يطلب للبيت رجلك حط بحقك غلاس مي لا تبلعي بقي بحقك. قالت ايش وقت؟ قالها الى ان ينام ويقعد بس خلي قلاص المي بحقك.
0: زين
2: عافى وطلع. هذا اخوها.
0: اي
2: اجى ورا اسبوع لقاها مورده وش محلاتها وذيك المداره. قالها قالت له ماكو ايش، قال على سدي حقك.
0: اي
2: من طب بس سدي حقك
0: بس سدي حقك واشتري صحتك.
2: اي المرأة من يجي الرجل من الدوام ومن الشغلة ومن حمله يعني تلقيه كلمة طيبة، ها إذا أكو مشكلة أكو شيء خليه هو جاي للبيت يريد يرسد. والعكس إحنا مو بس على مود النسوان والعكس على الرجال
0: طبعا.
2: يعني أنا هسه من أرجع من الشغلة متوجه للبيت قبل ما أطب البيت هدوم العمل أخليهم برا،
0: صح
2: ألبس هدوم البيت،
0: صح
2: يعني مشاكل العمل
0: تنتهي
2: برا.
0: تنتهي
2: عائلتي ما لهم علاقة بهذا الموضوع،
0: صح
2: عائلتي دا ينتظروني نقعد الشاطئ ناكل لقمة نطلع كذا.
0: صحيح
2: فهو واحد مكمل للثاني. وتحياتي لك،
0: تحياتي لك حبيبي في دول عمرك، مع السلامة. هلا
2: سلمك.
0: بصراحة موضوع تغيير الصفات اللي تكون عند شخص في موضوعة الارتباط أو الزواج وتكوين العائلة هواي أكو أشياء، بس الحقيقة يبقى هو تساؤل إلى أنه إذا هذا الشخص تغير صفاته أو تغيرت تصرفاته أو تغيرت عنده حالات معينة، هل يعتبر هذا الموضوع هو قصور في موضوعة التربية التعليم التنظيم جعل جزء من التصرفات هي في البيت، أم أنه الموضوع لا يختلف باعتبار أنه هذا الشخص تنتقل حياته من مرحلة أن يكون مسؤول من شخص إلى أن يتحمل المسؤولية كاملة. المسؤولية طبعا فشيء كلش كبير، وبصراحة يعني واحدة من المهام الصعبة جدا عند كل إنسان. أي إنسان يوم يتحمل مسؤولية عمل، مسؤولية إدارة عمل، مسؤولية إدارة عائلة، مسؤولية إدارة أفراد، مسؤولية إدارة نفسه، إدارة وقته، إدارة بلد، إدارة يعني كل هاي الإدارات، أن تكون أنت شخص مسؤول عن إدارة شيء، فهذه مسؤولية، هذه مهمة جدا كبيرة. أنا بوجهة نظري إن لم تكن أهلا لذلك فحاول أن تتنحى عن الموضوع، وإذا أنت كنت لا تقدر على هذا الجانب أعتقد صفاتك راح تبقى وتصرفاتك نفسها. فلذلك في نهاية حلقتنا طبعا أشكر كل اللي اتصلوا بينا، وأشكر أيضا الأخوة في وزارة الداخلية، و يعني أتمنى أنه ملاحظات اللي احنا نطرحها بالبرنامج هي ليست من باب يعني عفوا التسقيط بدور القوات الأمنية أبدا، لكن هي تشخيص لأخطاء يجب أن تنتهي. وبصراحة يعني إحنا اليوم، أنا اليوم كمهمة إعلامي أنا مسؤوليتي أن أوصل يعني صوت المواطن اللي أشوفه أنا أحكيه. فلذلك أتمنى أن تكون هنالك إجراءات بحق الأشخاص الذين يسئلون لعمل معين. وبصراحة أنا حكيت في بداية البرنامج وعيدها، يعني اللي دا يصير اليوم تشعر إلى أنه هنالك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون أن يعني سمع أقول يسيئون أو يسقطون أو يعني، لكن على أقل تقدير غير متعاونين مع حكومة السيد الزيدي، فلذلك هم دا يخلقون هذا. وأرجع وأقول سيد رئيس الوزراء سيد علي الزيدي، مكتبك الإعلامي بحاجة إلى أن يركز أكثر. أنا حقيقة أشوفه مقصر كإعلامي أتحدث، أكاديمي همين ترد البالك يعني مو عبالكم أنا مو كأنا أكاديمي وقديم قبل 21 سنة، فكأكاديمي أقول مقصر. هذه المتابعات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون محط تحليل وتمحيص. هاي من جانب. جانب الثاني أرجع على التهوات الاثنين وأول برادو اللي مصبوغة شرطة، وهي شرطة اللي كنت بساحة طابقين، يعني أتمنى أن يكون هناك إجراء بحق، لأن إذا بقى استمر الحال على هذه الوضعية ورجعنا لسالفة الواقع وقيق ومشاكسات وحقيقة تقليل، محاولة تقليل حشاء أن تقلل كرامة المواطن العراقي، لكن محاولة التقليل من قبل بعض الأشخاص المحسوبين على الجهات الرسمية والحكومية للمواطن العراقي، حقيقة سأتصدر المشهد أنا وظل أسولف فيه إلى أن نلقى حل إلى هذا الموضوع. ولا يعني غياب رأس هرم وزارة الداخلية بأن باقي أو بعض الأفراد تسول له نفسهم أن يعتدون على المواطن بأي طريقة من الطرق. سيد القائد العام للقوات المسلحة، مكتب القائد العام للقوات المسلحة، حضرتك كنت أنت سيد الشمالي، حضرتك كنت وزير الداخلية، أتمنى أيضا أن تكون هنالك إجراءات من حضرتك باعتبارك قائد أو رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة. تحية للجميع وأتمنى لكم يوم جميل ورائع. إلى اللقاء.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

جزء الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن التجاوز على علم الولايات المتحدة بيوم السيادة، القائم بعمل السفارة العراقية في ليبيا إجراءات لإعادة 9 مهاجرين عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي. المالية النيابية تعلن الاستغناء عن قانون الاقتراض. أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب يتوجهون إلى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد. التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين. النقل، شركات الطيران الألمانية تعود لمطار بغداد ب4 رحلات أسبوعيا. الدفاع، استشهاد مقاتلين 2 وإصابة 2 بانفجار عبوة من مخلفات داعش الإرهابي في نينوى. الداخلية، 6020 مخالفا لشروط الإقامة خضعوا لإجراءات قانونية خلال أيلول الماضي. قليباب، فتح مضيق هرمز متوقف على تحقيق شروطنا 7 وفقا لمذكرة التفاهم. طقس العراق، أمطار رعدية وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
0: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اقعد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: البشر شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. اسمعها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد الثاني.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهم الأبيض رافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية لكل أصدقائي، كل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7711-50-7802-116-1117. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب، إلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. اليوم راح نحكي بموضوع قبل شوية دانشنا بيه أنا وعموري، اللي هو الحرمان. الحرمان وتأثيره، الحرمان من الأكل، الحرمان من الملابس، الحرمان من الحاجات، الحرمان من الصحة، الحرمان من هواي تفاصيل. شنو ولد عندك هذا الحرمان؟ الحرمان يولد شيئين، يا أما تكون كريم نفس ونفسك عزيزة أو شفت يعني على أحد هذا الشيء، يا أما يولد عنده أنه ممكن يروح إلى درجة لا سمح الله، درجة أنه يبوق، درجة أنه يكون بخيل، درجة أنه يكون ما يسخي خطيئة على أهله، هواي تفاصيل. فانطيني حالة من الحرمان صارت وياك أو صارت وياك أو شفتها على حد، وشنو خلفت هذه الحالة. اليوم راح نحكي، راح نسولف بتفاصيل كلش هواية ومهم. أنا وياكم وعموري، وعلى فكرة اللي سألوني على المقاطع بالنسبة لحلقة البودكاست للدكتور أحمد المرزوق، إن شاء الله بكرة راح تبدي تنزل المقاطع وتنال إعجابكم. تحدثنا بهواية تفاصيل عن الوسواس القهري وعن هواية أمور. خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

تواصلوا وياكم. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4111 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل المحبين، إلى كل الأصدقاء. الحرمان حالة كارثية، الحرمان حالة من الممكن أنه جرحها يقويك، ومن الممكن جرحها يحطمك طول الحياة طول العمر. احنا جيلنا جيل في ايام يعني احنا الثمانينات وحتى السبعينات وحتى الستينات وحتى جيل التسعينات، هذا جيل، هذه الاجيال عانت ما عانته في ظروف كانت سابقة والى اخره. فالحرمان مر عليها بشتى الأنواع، من أيام المحروقة صبعا وانت جاي، حتى صادف هذا. شوف هاي الأجيال صادفتها الحرمان العاطفي. عاشتي لك عموري، لغة الحب صعبة، لغة انه انت تريد هذه البنية صعبة، تريد هذه البنية حتى انه تتزوجون وتعيشون صعبة. فهي من زمان، شوف انت حتى الـ الـ الـ الاغاني والمسلسلات قبل، هو الحلم والمغزى انه تكون دائما يخلون بها، كانوا المخرجين يخلون بها نهايات سعيدة، انه راح يتزوجون حلوة واميرة ترضى بحصيرة، يعني هذه اللي كانت هي الاستهلات. يضحك اموري، لا هسه ترضى بحصيرة ولا هم يحزنون، هسه اذا مو كرسي جابر ما ترضى، خذها من عندي هاي، أعصبوها برأسي وقولوا مو جبنا عتبة. حتى الحب طبعا، اي حتى الحب احنا ما هذا الجيل، هاي الاجيال مو جيل واحد، هو خلوا ببالكم اجيال متعاقبة ما لاقت هذا الحب والاحتضان. وذاك يوم سولفنا بيانا الدكتور احمد، ما لاقت هذا الشيء، كله صعب وما يصير وكذا والى اخره، وعيب، عيب الطفل يبكي. همش احنا ننبسط انه لين والله شنو انت ليش تبكي، والله انت رجال، شنو انت رجال، هو طفل، وغيره وغيره. فهذا الحرمان يا اما صنع من عندك انسان صبور قد المسؤوليه، مجابه للحياه، يشتغل بالحلال، نفسه عزيزه، الحاجة اليوم ما موجودة عادي، مثلا طب للبيت لقى بس من ورق قال الحمد لله والشكر. ممكن اكو ناس كونت نفسها، واكو لا، اكو سوت عنده، خلته يكون حرامي، خلته يكون مجرم، خلته يكون عينه جوعانة، خلته يكون نصاب، خلته يكون واحد محتال يغش، حتى هو دا يشتغل ويغش، وتلقى ضحك على بنات عالم هواية، صارت عنده روح انتقامية، شك وحدة بنت عائلة غنية إلا يضحك عليه ويام أكثر. فالحوادث هواية من وراء الحرمان. فأنا اليوم اللي دا أسأل إنه أنت شفت هيك حالة، شاهدت هيك حالة، مو شرط بيك، لا أبدا، أنت شاهدت هيك حالة، شنو أثرها على المجتمع، شنو أثرها على مجتمعاتنا، وخاصة هذه المجتمعات اللي هي المجتمعات الشرقية اللي تتميز بعادات وتقاليد حلوة وصحيحة، وبغض النظر فهي متميزة كونها مجتمعات مسلمة. شوفوا المفارقات اللي تصير بالمجتمع هسه، شوفوا الإفرازات اللي هسه قاعدة تصير، أشياء هسه حاليا أنا دا أشوف أشياء تخوف شباب، بالله أنا دا أشوف هسه أشياء مرعبة.
من بناتنا، من بعض من عندهم أكيد، وأنا قلبي يحترق عليهم محبة. يعني هذا بنت بلدي، يعني أنا مو أقعد اليوم أنا أحكي عليها، لا لا، أنا دا أتناول الموضوع من زاوية الحرمان. جزء أهلها انحرموا ففلتوا بنتهم وفلتوا ابنهم، يقول لك أنا ما أريد ينحرم ويعاني مثل ما أنا عانيت. مو قل لي بث المباشر هذا على السوشيال ميديا. اي اي صح صح صح صح صح، قاموا يستغلون حتى الاطفال بمشروبات طاقه وغيرها وغيرها وهواي تفاصيل. طبعا هي حاله وفيات بسبب مشروبات طاقه. ليش؟ اكو حرمان، اكو جوع، وما زال هو اي اذا هسه اذا اي اذا اذا هسه ناخذ كاميرا صح انا وياك ونروح نصور يشوف هو عالم يشكون. هو سعود الحمد لله سوي، بس الاثر اثر قوي. شو ولد هذا الحرمان برايك؟ او شو ولد مثلا شفتها بعمك، شفتها بخالك، يعني مثلا واحد تشوفه هو خوش انسان بس كل ساعة، يعني باليوم يتغدى مثلا يتغدى 5 مرات، عنده احنا نقول اهلنا يقولون جوع عتيق، سامعين بهاي المفردة العراقية القديمة، والله عنده جوع عتيق. وشنو جوع عتيق؟ هو عنده حرمان. هذول كنا نشوفهم بال اسم الله عليكم بالفواتح، يصحن قبل العظام وغيرهم وكذا، ياكل يروح يستفرغ العفو ويذب من راسه ويرد يرجع ياكل. عظامه شيء رابطة العظام. اي شوف يا كارثة الأمانة. اي اي ها من زمان ما يخلون تشياسة بالسترة ويعبون أكل، اي مخازي الأمانة. يعني أما بالحفلات بالمهور وبالأعراس وبالتخرج وبالطهور وغيرها وغيرها بأعياد الميلاد، الحمد لله أهلنا ربونا وتعبوا علينا في ظروف صعبة. لكن هذا الحرمان شو ولد؟ خلينا نروح إلى فاصل وراجعين.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5 تحية حب والسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4111570 7801161117. وألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. الحرمان شي ولد بعدين شفنا احنا حتى الدراما العراقية تناولت، الكوميديا العراقية تناولت كثير من الشخصيات، من ضمنها مثلا شخصية ابو فليس الرائع الفنان الكبير اياد راضي والفنانة الرائعة آلاء حسين، انه تناولوا هذه الشخصية باحلى ما يمكن. هم اخذوها بجانب الكوميديا لكن هي كوميديا سوداء، كانت تناولوها بطريقة وكانت فعلا هي مخلفات الحرمان والجوع. هذه واحدة من الأشياء اللي يولدها الحرمان، اللي يولدها الفقر، اللي يولدها الجوع، اللي يولدها العوز. هذه الأمور وشفنا حتى مأمون وشركاء
1: الولد على الخال اليمن على فروسي خالهم يون 24 ساعة حلقة ما يسكت.
2: ما عليك بأخويا عوفة، لا تجيب طارية.
1: جيب طارية
2: شو أسوي للجهال هسه؟
1: تسوي للجهال أمهم ما تعرفين شو تسوين، روحي قلي لهم لا يئنون. شنو صعبة؟
2: شنو هم دقمة وطفيهم جهالي؟ طق لا تونون، طق ونو ليش هيك؟ وجههم صفر، وجههم صفر مثل النومي هيك من قد
1: خلي ياكلون النومي وبعدين عود الله يدبر.
2: واحنا بيتك طيو جهالي ياكلون النومي، دا اقول لك وجوههم صفر دا شبههم بالنومي عبالي عندنا نومي.
1: ظلي بتبوا اللبلبي، دا قومي قلي لهم خلي بدلون.
2: شي بدلون؟
1: قلي لهم اللي وين خلي يبكي واللي يبكي خلي وين يبدلون.
2: هاي شنو عود يعني فكاهة؟
1: لا مو اسئلتك الفطيرة مو فكاهة. شي بدلون خلي بدلون هدومهم نطلع نتعشى برا نتزقنب.
2: حياخذ جهالي يعشيهم؟
1: وانت هم ويانا مو بس هم.
2: كذب
1: طبعا
2: منتحيل. وين حتعشينا؟
1: انا قلت المكان شوي انا اراد له تعب يعني مشي بالربع ساعه تقريبا.
2: ما يخالف ما يخالف امشي حتى لو بصي امشي امشي.
1: سمعي مو تقولين ما قل لي مو تحرجيني قدامهم بنص الطريق وقلت تعب تأجر لنا تاكسي. انا هيك مواقف ما احبها. مشي يعني مشي
2: مشي.
1: اي راح اخذكم المكان كلش فاخر
2: يلا
1: ونظيف
2: خليه.
1: وصحي
2: وانتحيل
1: ومعقم طوارئ الكندي.

0: والاجتماعي احنا على اساس رايحين نتبرع بالدم، انت هم تصيهم اول ما نوصل بس يشدون لهم هذا ما تبرع خليه موعون رواحتهم.
1: هو اللي تمعوا روحه بالكين بيجيب ولا صينيات عشاء؟
0: لا يشدونه مغدي. اي حطوا له كانونه وشدوا له مغدي.
1: حتعشينا مغدي مال العمليات؟
0: اخ وبنت هاي قلتيها بلسانك، هو المريض تصحي هاي المغذي، زين الصاحش تسوي بيه؟ تخليه اسبوع بعد ما يشتهي الاكل ودعت جدي.
2: الله الله الله الله الله، هذا المشهد يدرس، هذا المشهد يدرس، هذا واحد من المشاهد اللي لمست الواقع. البيوت اسرار، تشوف بيت تمشي من يمة تمر تلقى ضوايات بيوت تلقى سيارة عادي، لكن ما يحصل في داخل البيوت كارثي. نحكي من جانب الجوع والحرمان والتفكير شلون يدور. طبعا مو الكل، كلامي لبعض الناس، اكو هواية في مجتمعنا رغم الظروف الصعبة لكنهم اهل خير، تشوفه ما يدير بال يصرف ويأكل ومعزب وسبع، وهي مشهودة للعراقي. لكن أنا أحكي آثار الحرمان السوى. إيه يعني هذا ترى الموضوع بالوطن العربي، هذا موجود بالدول، يعني دول كل الدول العربية، يعني مو كل الدول العربية وإنما هواية من الدول العربية. إيه ومشردين هواية ترى بالدول الأوروبية والأجنبية، يعني مو يعني فالموضوع يعني مو أحد مثلا أنه أنا أحكي ها لا لا لا لا حرمان. أكو واحد شبعان أكل، مو هي مو مسألة أكل، أكو واحد شبعان أكل بس بحالة نفسية مال ملابس عمور، تشوفه يومية يلبس قميص بحالة، ليش؟ لم كان مثلا كان محروم من الملابس. أكو حرمان ما سيارات، وهذا شفناه بعد 2003 أنه تباع العالم ما تباع، تقول إيش بيهم؟ لأن اليوم الازدحام اللي شفناه والناس اللي حكت به يعني مو ازدحام طبيعي للأمانة، أبداً أبداً. يعني بغداد اليوم من الازدحام وقفت. حرمان يولد. أنا أريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا مشهد منظر شفته للحرمان، شنو آثاره كان؟ إذا عليك، إذا على شخص، على أقارب، على عام، على خالك، واحد بحالة نفسية مثلاً انه عند محروم انه ايش قد ما يشتغل يروح بس يشتري قياعين اراضي. اي اي هاي قبل ياخذون مثلا كوستر، مثلا ياخذون صوره ويا الكوستر ويعلقها. ترى صح حكيك. اي والله هسه اليوم احنا ما نشوف هاي الحاله مال واحد ياخذ صوره من السياره، ما نشوفها. اي صحيح. اي والله هسه انا اليوم دا اشوف حاله من الحرمان اللي هي مساله التليفونات، يعني دا اشوف فئه من المجتمع مو الكل انه التليفون هذا هسه البرتقالي اللي نزل ما صار له. يعني نزل هذا هسه الكل على هذا، صيحوله البرغندي مش صيحوله، يعني هو تليفون، هو شو يريد يسوي لك؟ يعني لا راح تحمي عليه شاي ولا يكوي لك القميص ولا شو يسوي لك؟ يعني هو تليفون. يعني اما تقول لي كاميرا وما كاميرا، من الممكن انت تصنع محتوى بالتليفون موجود هذا. لا لا لا هو دا يشتروه للكشخة، اني من دا ارفع التليفون اني دا يشوفوني خال هذا الاخر عيطه، يعني هذا صيحة الموت هذا مثل ما يقول بآخر شيء هذا. حلو الإنسان يكشخ الساعة يعني يكشخ بشيء معقول يعني. بميلانو مدينة ميلانو هاي المدينة الحلوة العظيمة كل ناس كشاخين بس يشترون من يشترون ملابس اللي هي نهاية الموسم صحولها فينتج صحولها احنا نسميها بالا هم مو بالا يعني مستعملة ملبوسة ما يلبسوا ملبوسة هم لا هم ياخذ مثلا منتهي اوتلت يشتري بس المهم يطلع كاشخ وانيق. انا هيك في حلو تصرف حلو مو شرط انه والله انا دا اخذ قميص ب 300 دولار لا حلو انه انت توازن يعني. فموضوع الحرمان موضوع مهم وانا دا اشوف يعني هسه احنا نرجع نقول على التليفونات ذاك اليوم ابن كريستيانو شايل ايفون 15 هو ويا المهم واحد بيهم هو شايل ايفون 15 وبنت لويس انريكي اللي هو من واحد من اشهر المدربين بالعالم لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان تخيل يعني مدرب عملاق بنته كذلك شايله ما اعرف يا ايفون 13 14 15 يعني فصاروا ترند هذا من قاعد يربي ده يعرف شلون ده يربي هو لويس انريكي عقوده بملايين الدولارات اليوروهات بس عقود الاعلان هناك عندهم المشهور يعني عقود الاعلان الاعلانات واحد يعني صحوله كان ليس الذكر يعني صحوله العقود الخياليه عقود يعني تدري انت هذا تمشي مثلا بمول تلقى صورته شايله نوع من العطور الفاخره او شايل تليفون او شايل هاي عقود زين ليش بنته شايله تليفون كلش متواضع شنو السبب هذا ده يعرف ايش ده يسوي عشتيدك اذا الحرماني مرات يولد واحد حش الحضور حش يسمعنا حش يولد واحد قليل ادب يعني يخلي الانسان ينزع اخلاقه ممكن لا ممكن اما اذا اجى شبعان بعد الجوع مثل ما يقول يعني هاي كارثة يعني تختلف من بطون شبعت ثم جاعت هذا لا تخاف عليه بس بطون جاعت ثم شبعت لا هاي تخوف واللي قاعد يصير يعني كارثة يعني فلوس المهم بس فلوس يسوي المستحيل في سبيل المادة يعني احنا نعرف ناس يعني اشوفه يعني هو ما مسوي شيء حاليا لكن اذا تجي فرصة يبوق وانا اقولها متألما والله اقولها انا متألم انا كارثية يعني عوفك انه اكو مرضى نفسيين اكو انا اعرف ناس انه حالته الماديه ممتازه وهو انولد احنا نقول بحلقه خاشوق الذهب لكن هو نفسه دنيئه مثلا هذا واحد هذا حاله اي ف قولوا لي شنو الأشخاص اللي شفتوهم وياكم بالعمل بالحياة بالأقارب مرات يكون زوجي زوجتك زوجتك العفو أنه أثر الحرمان وشفت ده يأثر وشفت ده يتحول إلى مرض. أنا وياكم عموري ومتواصلين بهذا الموضوع.

تواصلنا وياكم. تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو الحرمان، مشهد شفته إنه شفت شخص محروم ولد عند هذا الحرمان. أكو ناس تصير شرها بالأكل، أكو ناس تصير شرها بالملابس. أي أي، وأكو حرمان عاطفي تبدي تخون أو يبدي يخون مثلا يعني، فتبدي هي تصادق تصادق تصادق تصادق فيه، وتلقى يعني ويطلع ألف عذر يعني بسبب هو حرمان عاطفي مثلا. هذا الجوع العاطفي ترى من الـ يعني من الأشياء الكارثية. احنا هاي المجتمعات ما تنتبه له، خلي بالك مجتمعاتنا العربية ما تنتبه للحرمان العاطفي ابدا. عادي انت طلقت يا معود انت رجال عوف ما ادري شنو كذا، دير بالك تقول لبنية احبك يا بس على كيفكم، دير بالك اقلب الدنيا ما ادري شنو كذا والى اخره. ما تقدر انه انت تعترف له، اتحدى سواء واحد يقدر يعترف لابنه يقول لها انه هو يحبه. ليش؟ لان هذه الكلمه تترتب عليها 6000 سالفه احتمال. انا من اقول يحبها يعني يريدها بالحلال، بس هو شو يفكر؟ يقول لك انا ما اقدر احب، لان اذا قال لها انه هو يحبها لازم يريدها، وهو لازم انه من يريدها يعني بالحلال. بس ايش راح يصير اهلها؟ ايش راح يسوون؟ يلا عيني شوف الخطوبه والزواج والكذا كله صار باسبوع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد اف ام.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: تواصل معكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964700111 5708802. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. موضوع الحرمان، شنو المخلفات مال الحرمان؟ شو يولد الحرمان؟ طبعا اكو هواي ناس ناجحين جوي من معاناة، يعني مو شرط انه بس نروح للجانب السلبي، يعني مو شرط انه لا والله انه الشيء السلبي انه الحرمان يولد شيء سلبي. لا، انا شخصيا طبعا ضد الحرمان، كلنا ضد الحرمان، لكن انا اليوم بدي احكي عن شنو الحالة اللي شفتها من شخص انحرم في حياته، من شخص عانى في حياته، شنو الولد عنده. اكو صاروا اطباء، ترى اكو صاروا مهندسين، اكو صاروا طيارين، اكو صاروا ناس لهم اثر كبير بالمجتمع. فالحرمان ممكن يولد نجاح، الحرمان ممكن يصنع من انسان. فأنا أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، اللي يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0974770111 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و 0 9 6 4 7 7 0 0 114 115. اتصال الو.
1: يا الله،
0: يا هلا بيك،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلون الصحة
0: يا حبيبي؟ انت
1: شلون الامور
0: يا قلبي؟ يا حبيبي
1: ما عرفتني استاذ مهمة.
0: ابو ريتاج؟
1: لا،
0: العفو لعد منه
1: بعد
0: والله.
1: انا من مدام اتصل، حتى انا احنا جماعه شفت العصر الكافي.
0: اي مو هو صوتك، يعني هو مو غريب للامانه
1: في دول جلبك. أيه. بس احب اذكرك من عمارك الكيكه مالتك.
0: اويلي
1: اويلي صارت مو كيكه
0: يا با، صارت مو كيكه. سويت بي خطيه، شلون
1: يا ابو عمار؟ ما بيجي شلونك حبيبي؟
0: حبيبي
1: بلال. بلال
0: شلونك؟
1: الله يسلمك حبيبي، الله يخليك.
0: هلا بيك بلال.
1: عمار شو تسوي ذاك ال 20 كيكه وكيلت كبيت وما ادري شنو، صيح رياضه وما ادري شنو.
0: يا رياضه قول لي علينا هاي
1: السؤال. رياضه مسوي دايت من المشتري
0: مو
1: بلاش حادي.
0: تحيه لعمار.
1: الله يسلمك حبيبي،
0: شلونك؟
1: حياتنا له خير الحمد لله. الله يسلمك.
0: الله يسلمك.
1: الحرمان،
0: اي
1: اكو حالتين يعني من ضمن اقاربي، بس هالمره ما راح اذكر اسماء.
0: اي لا يا، احنا بدون ذكر اسماء. اي
1: اي حاله ولد اقاربنا، يعني هو اكبر مني، يعني مو هواي
0: زين.
1: ابوه يعني كان حارمهم من كل شيء، الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: يعني دول اللي شلون شلون يقول لك لازم ايده حيل،
0: يعني حارمهم. هو متعمد حارمهم لو اليوم ما عنده؟
1: لا لا، هو بخيل، يعني هو عندهم خير من الله، بساتين واراضي وما، يعني هم منطقه ريفيه، منطقه زراعيه شمال بغداد. بس هو الله يرحمهم، يعني شلون حاله ما هو.
0: نعم.
1: يعني فد مره على عائلته، يعني حتى طيب. على نفسه، على عائلته، يعني تخيل من مات لقوا عنده ثروه استاذ مهيمن، ثروه والله شاهد، ثروه وثروه يعني بدون بالعمله الصعبه، مو تقول يعني مو تقول عراقي وهذه السوالف وهذه، لا يعني حرفيا كان يضم جوا الكاشيه.
0: اوه
1: حرفيا يعني هذا يعني صاحبنا قال له انا ما يعني ما ابقى يمك، لان انت اولا قاسي الطباع وحارمنا وما اعرف شنو هاي الحكي، يعني ذاك الزمن يعني التسعينات شلون نقول، قال انا اروح لبغداد.
0: طيب
1: اجي لبغداد اتطوع فلان، يعني فلان سلك عسكري، حتى ما شاء الله هو يعني عميد ركن. فأكثر من مرات نسولف أنا وياه اقول له ابو فلان شنو؟ يقول انا لو مو حرمان ابويه كان انا ما وصلت لهيك. وهسه سبحان الله يعني هو عنده ولد وبنيه يعني مدللهم على اخر حبايه
0: خطيه
1: بالمعقول يعني بالمعقول، مو تقول يعني فد مره مسرف يعني شلون الايه الكريمه يقول ولا تبسط اليك كل البسط ولا تجعلها مهلوله الى عنقك،
0: صح
1: يعني بالمنتصف اللي هو يعني شلون يقول يقول انا هسه من دا اعوضهم من دا امتحهم بحياتهم احس دا اريد اكافئ نفسي
0: خطيئ.
1: اريد انه اي اريد انه اعوض الحرمان اللي انا عشته ويا ابويا. ومع العلم يعني هو تقريبا 18 20 سنه عاف ابوه اجى البغداد يعني هم اقاربه هم اقاربنا يعني واجى البغداد وقلت لك يعني كون نفسه اشتغل تعب على نفسه وما شاء الله يعني هسه هو يعني مو يعني يوم ابي اقول اسمه ينعرف يعني منصب حساس كلش في الدوله.
0: لا اسال ما يحتاج نقول اسمه شو علينا بي ايه
1: يعني انسان جدا ناجح ويعني كل صديقي يعني قلت لك هسه قلت لك طرحت الموضوع خابرته قال لك مو تقول اسمه قلت له اسمك مبين بس تقول
0: لا يا معود لا لا لا ما زين
1: استاذ مهيمن
0: ممكن الحرمان يولد يولد يولد انسان ناجح
1: بالضبط هذا اللي شفته ناجح. وعندي حاله ثانيه على امراه يعني هم من اقاربنا هم نقول اسماء شلون ما يقول انحرمت من يعني من اهلها فتره وبعدين شلون نقول صالحه وبعدين تزاعلوا وهذا الشيء اكسدته على اطفالها هسه يعني هسه ادت الى الانفصال هي وزوجها وهم حارمه شلون ما يقول حارمه اولادها من ابوهم وفاشله يعني مع الاسف يعني هم حالتهم كانت زينه بس الصرف مو بانصاف واكثر من مره حاشوها يعني شلون نقول البنات قالت لهم انا عشت حرمان ويا ابويا اي فاني هم عادي هم خلي عيش جهالي مثل ما انه انا عشت حياتي حكيت وياها اكثر من مره صراحه قلت لها يعني ام فلان ما يصير انت ليش احنا الاطفال رساله انا بالنسبه لي الرساله اللي اتحاسب عليها امام الله سبحانه وتعالى انه انا ما اريد اعيشهم نفس حياتي ما اريد قول الامير المؤمنين الامام علي نسيته صراحه بس
0: نعم.
1: معناه انه وقتنا مو مثل وقتهم وحياتنا مو مثل حياتهم يعني حياتنا احنا مو مثل حياه اولادنا هذي.
0: صح
1: يعني احنا التسعينات مثلا اولادنا 2000 وشو قلت انا ابني وبنتي 2025 24 25
0: صح
1: فرق يعني مثل ما بيننا وبينهم كتكنولوجيا كتطور كحداثه هواي شغلات

0: باعته وهي صرفت فلوس هيك يعني على لا شيء.
1: أوه.
0: يعني جاها شلون يقول ورث من ابوها وهسه يعني يعني شلون هي وجهالها ايجار وصراحه العالم يعني يشيل لهم الايجار. قلت لها انت هذا الحرمان سوى منك انسانه فاشله حش سامع وهذول ولدك ويعني ولدك وبناتك راح يطلعون افشل منك لان ما شافوا ام نقول عادله او ام منصفه بيهم.
1: نعم.
0: اوكي عاشوا بلا تقول انا شو اسوي لهم هم عاشوا بلا اب مو انت اللي عايشتيهم بلا اب ابوهم ذاكر يعني ولا خير عليك وارده مال الله يعني فد انسان كلش خلوه بس يعني ما يعني شو نقول هو حظ الزواج حظ صراحه وما استمروا وهي السبب. قلت لك يعني الحرمان صراحه جنابك اللي تحكي هسه لا انا تذكرت الحالتين حاله هاي الامراه وحاله هذا الرجل النادر. فالحرمان مو يعني مو دائما انه يولد الفشل او مو دائما يولد النجاح.
1: أنا طبعاً كل شيء أشكرك
0: حبيبي أستاذ على رأسي أنت
1: الله يعطيك الصحة والعافية ونورت
0: حبيبي,
1: حبيبي بلال الورد
0: حبيبي
1: يا هلا

0: عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا،
1: شلونك يا اخوي العزيز؟
0: يا قلبي انت، يا هلا بيك.
1: الانسان المبدع
0: حبيبي
1: كبير مهيمن.
0: العفو حبيبي.
1: وياك صدام ابو مصطفى.
0: هلا بيك ابو،
1: ان شاء الله الله يحفظك.
0: يا هلا بيك،
1: تحياتي لك.
0: شلونك؟
1: والله الحمد لله والشكر،
0: الله يجزاك
1: من الله سبحانه وتعالى. والله صراحة وقت نومنا احنا لازم ننام اليوم باكر الصبح حتى نقعد على باب الله، بس من سمعنا صوتك قلنا تسوى انه واحد يتصل. هاي امانة نحكي.
0: يعني والله اثمن هذا الكلام وهذا الشعور وهذا الاحساس. والله
1: الله شاهد من قلب ورب هذا الكلام
0: يا حبيبي.
1: امانة الله ورسوله. اليوم موضوع حلقتك همينة عن شغلة الحرمان، موضوع متوافر وشلون نقول متوارث بمجتمعاتنا العربية خاصة.
0: عافية عليك صراحة.
1: اي للامانه يعني انا اشوف المجتمعات الغربيه عندهم حريه شويه
0: زي.
1: يعني خاصه انه من الانسان اكو حريات عندهم موجوده، احنا نعرف هاي الكلام كنا واعين عليه، بس بمجتمعاتنا العربيه عندنا متوارث هذا الشيء صراحه. احنا الحرمان امانه يعني سلاح ذو حدين للامانه. شلون المتصل اللي قبلي الله يحفظه من قال انه شخص طلع من عبات اهله وابوه انه حرمه وطلع وهسه هو انسان ناجح
0: زين.
1: وصل المرحلة انه بالنسبة انه هو قائد عائلة حاليا ورب اسرة. وقلت لك يعني الحرمان سلاح ذو حدين، انت اليوم تدلل زيادة عن اللزوم ما راح تقدر تسيطر على عائلتك، هنكون واقعيين
0: زين. شنو الحالة اللي شفتها
1: مثلا؟
0: اي
1: العفو
0: العفو. حالة شفتها ابو مصطفى من الحرمان ولدت، يا اما شيء ايجابي يا اما سلبي.
1: والله هواي حالات صراحه
0: مثلا يعني
1: احنا يعني اكو هواي ناس من اقربانا وناس من معارفنا اكو يعني نشوف عندهم حرمان يعني اهلهم ما شاء الله. يعني انا ابسط شيء هسه حاليا اكو شخص يعني يملك خير من الله
0: زين،
1: يعني وابنه الوحيد والب على بنات اثنين، فصراحه يعني عامله معامله العامل اللي جوا يعني نوبات يجي يشكي لي هو الله سبحانه وتعالى راس قال ابوه، فاني نوبات احتضنه هذا الولد اقول له مو مشكله ابوك يريد يخليك انه انسان. فاني متاكد 100% احنا شعور الابويه احنا الحمد لله ولدنا بطوننا او اطول من عندنا صاروا ما شاء الله
0: الله يحفظهم يا رب.
1: يعني الله يعطيك الصحه والعافيه اخوي العزيز وكل الشعب العراقي الطيب
0: يا
1: حبيبي،
0: الله
1: سبحانه
0: انت.
1: وتعالى انه يحفظهم فالله يخليك. فاني متاكد يعني جواب ابوه
0: أيه.
1: في يوم من الايام من حاجيت والده من قلت له قال والله انا هذا اريد وارثه له بس اريد وارثه بتعب حتى ما يروح بسهوله، يعني احنا جبناه بصعوبه امانه، يعني هو عنده امكانيه زينه
0: يجوز هذا زينة. يعني الرجل خطيه مو يعني بالعكس مو بخلا انما يريد يعلمه واحد.
1: اكيد اكيد انا 100% هذا الموضوع، يعني انا هذا الموضوع عايشه حاليا، يعني حتى صور عنده واحده من بناته جابت لها معدل شويه زين، فمن ده يحكي قال انا خاف ظلمت بنتي، قلت له لا انت انسان مثقف وانسان واعي ودارك للحياه وتعرف قبل، انا ما اريد اقول له يعني هيك وش سويت. فاليوم نوبات الانسان يصحى على زمانه ورا فتره من الزمن
0: حلو،
1: فاحنا تدري يعني اكو انانيه عند البشر مع احتراماتي لك اخوي العزيز
0: زين.
1: اكو انانيه موجوده عند البشر صراحه
0: صح.
1: عنده نوع من الطمع ونوع من تمام
0: صح.
1: فاحنا هذا الشيء اللي شفته يعني الموضوع اللي طرحته به سلبي وبايجابي. السلبي قلت لك انه اكو يعني لازم ايده من ناحيتهم، مو كل شيء موفر لهم، بس الايجابي يقول لك انا بالنسبه لي موفر هاي الامور للمستقبل حتى ما يتعبون. تدري احنا وضعنا حاليا
0: نعم
1: يعني لقمة الحلال شوية صعبة صراحة
0: زين. الـ برأيك الـ الحرمان الأكثر من عنده يدمر
1: 100% يولد هواي أمور. أبسط شيء ليولده أنه العصيان والكذب مع احتراماتي لك ومع احتراماتي للسامعين.
0: شون ربطت يعني العصيان والكذب شون؟
1: تمام. اليوم الحرمان الزايد هذا احنا تدري هسه حاليا تواصل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي الموجود، يعني شبابنا قامت تشوف مو مثل قبل، مثلي ومثلك جيل الطيبين اللي عشنا قبل.
0: أوه.
1: تدري انت احنا ذاك الوقت عشنا
0: هسه كنا نسولف يعني وعموري طوب ام تشوب يعني احنا واللي يصعد للليفل اعلى يحصل جريجر. هاي منو يحصل جريجر؟
1: اي والله يعني صوراني لعبت انديه امانه الله ورسوله كانت اكثر اوقات حتى نوبات العب حافي بالساحه واطلب انتظر ولد صديقي اروح للنادي اطلب تكرم اللابتشين مالته حتى اروح بيه للنادي لان كانت قله ما صح. موجوده عندنا نوع من الحرمان صح. زين اكو تدري انت بهواي امور فاستاني من اقول لك العصيان هسه حاليا الشباب صار عندها اطلاع وانفتاح يعني العالم كله بهذا الجهاز الموبايل كله راح تطلع عليه فهذا تلقاه يولد عصيان الحرمان الزايد يولد عصيان بالعائله صراحه زين راح يتجه الغير شغلات والغير امور انا ليش اقول لك نوبات لا تقصر على عائلتك قصر على نفسك ولا تقصر على عائلتك
0: بالضبط بالضبط بالضبط
1: تمام فاحنا هذا شيء انا دا اسولف لك اياه شيء احنا دا نعيشه الامانه
0: انا كلش فرحان بهذا الاتصال
1: لا على راسي اشكرك الله يخليك انا والله دائما يعني انام من وقت نوبات يعني احنا من متابعين اخونا سلطان عن برنامج على الطريق ومتابعين قناه سلم. الرشيد صراحه يعني فاتحين هاي المحطه انت واخونا سلطان مبدع وكل كادركم الله يخليك تحياتي لكم
0: يا حبيبي
1: واسال الله سبحانه وتعالى يحفظكم
0: يا هلا ابو مصطفى ونورت والله
1: الله يخليك تحياتي لك اخوي العزيز
0: يا هلا عندنا اتصال الو
2: الو مساء الخير
0: مساء الورد
2: حياكم الله اخ مهند
0: يا قلبي انت
2: مهند الله يخليك ابو وفاء معاكم
0: ابو
2: وفاء
0: وفاء يا هلا بيك ابو وفاء
2: الله يخليك بصراحه انا سمعت الاخ قبل شويه من ابو مصطفى
0: اي نعم
2: اتفق مع كلامه يعني احنا بالمجتمعات العربيه بشكل او حتى الاسلاميه
0: زين
2: الحرمان موجود يعني اتكلم عن الحرمان العاطفي
0: نعم
2: يعني عدد النساء عندنا من الزوجات عدد كبير جدا يعني ده شوف موجوده بكل مجتمع من اقارب اصدقاء من رقعه جغرافيه يعني بيها
0: طيب
2: احنا مثل ما يقول ذكر الاخ الكريم المجتمعات الاوروبيه تختلف عنا هي عيب انه المراه ممكن تسوي علاقه سواء من الزوجه حتى من الزوجه عندهم من حقها انه يصير هذا حسب في بعض
0: يعني انا شخصيا مجتمعنا احنا ضد هذا انه المراه من الزوجه وتسوي علاقه
2: والله ضد هذا بس يعني بصراحه وانا ما نقيم احنا مجرد نتكلم
0: لا انا العفو الحرمان العاطفي مثلا هي خطيه هي مثلا حبه انسان وتريد ترتبط بهذا الانسان بالحلال انا احكي وبالتالي نعم. وبالتالي مثلا يجي ابن عمها يقول لها لا لازم هو يتزوج هنا أنا هذا حرمان عاطفي
2: والله يعني بصراحه انا اعتقد انه التاثير انه ناس تعقدك هوايه امراه مثل زوج تعقد
0: نعم
2: يعني اشوف مثلا خواتها او صديقاتها تزوجن صار عندهم حال ومال و ظروفهم أحسن من عدن طبعاً تنقهر وحتى الرجال ترى هم يعني ترى هم يتأثر إذا أكو ناس مثلاً ما يقدر يعني ربما أن يكون بعوائق أو وضع المادي يكون صعب أو تقدم بالعمر يعني هم تقريباً نفس النتيجة بس الرجال عندنا بالمجتمعات الشرقية بي مجال يتحرك أكثر شي يسوي يقولون هذا الرجال من حقه بس من ريلة
0: زين انطيني حالة مشهد من الحرمان انه شفت اثر على شخص اذا ما
2: والله نعم. اعرف شخص معين يعني كان ساكنيا انا بضمن نفس الرقعة الجغرافية حاليا لا حاليا غير محاضرة هذا الرجل شوية عنده نوع من القساوة الاجتماعية واذا كان حارمهم من الاختلاط بالاخرين بصراحة عقدهم يعني قسم من عندهم
0: عفي عليك هاي نقطة مهمة
2: يعني يمكن هسه عمره بالاربعينات تزوج وكذا بس ما يختلط من الناس يعني يبتعد عن الناس وش عنده يمكن بس اهل زوج تهيد شوية طبعا السبب الاب لانه كان يكذب باب عليهم حتى اذا ما موجود يقول لهم ما تقدر تخليهم يطلعون يعني اتذكر مرة رحت يعني فت منهم عرس بصفهم عرس مطلوب الدنيا خطية ولا كلهم خاطرين بالبيت ولد وبنات هذا شيء بس البقية لا طلعوا صار عندهم مال وأحوال وتجار وكذا مشت أمورهم بس هذا الواحد من عندهم إلى حد الآن وعمره يمكن حاليا فوق الأربعين بعد الوضع المادي العفو الوضع النفسي
0: نعم
2: مو برغم أن الزوج صار عنده أبناء بس وضعه تعبان، وضعه نفسي مو طبعا مسؤول من الأب، قناعتي أبوه هو اللي يتحمل المسؤولية كاملة.
0: طيب
2: نعم
0: أنا كلش يعني أشكرك و...
2: تحياتي لك.
0: الله يسلمك، تحية لك. شكرا شكرا شكرا
2: شكرا لك
0: يا أهلا. تحية لكل أصدقاء، لكل المحبين. عندنا اتصال. ألو يا هلا. ألو يا مساء الخير.
3: مساء الخير
0: يا أهلا بيك.
3: شلون صحة سلميني؟
0: الله يسلمك يا حبيبي.
3: الله يسلمك.
0: عموري من كندا
3: حبيبي. الله يسلمك.
0: شلونك عموري حبيبي؟
3: والله الحمد لله. شكواكم إن شاء الله بخير.
0: الله يسلمك حبيبي عموري.
3: الله يسلمك حبيبي. تحياتي لحضرتك ومخرجنا أستاذ عمر الوريد.
0: الله يسلمك حبيبي أنت.
3: الله يسلمك حبيبي. صراحة يعني والله يعني اليوم الحلقة كلش حلوة، عشتي لك
0: حبيبي أنت.
3: الاختيار.
0: الله يسلمك.
3: أي يعني هي صراحة يعني أنه مع الأسف يعني هو هذا الشيء ما نقوله، بس يعني هذا اللي نشوفه احنا مال الحرمان والتأثيرات السلبية والإيجابية، هذا نشوفه بس طبعا أكثريته يعني مو فقط أكثريته عندنا احنا بالعراق، يعني يعني يختلف حتى عن الدول العربية مو بس الأجنبية.
0: زين.
3: وهي بصراحة يعني أنا أشوف هي تعتمد على مبادئ الإنسان، تعتمد على أساسه.
0: حلو.
3: هل هو دم خير؟ هل هو عين شبعانة يعني من عائلة شبعانة؟ تعرفني هاي كلها تأثر طبعاً.
0: طبعاً.
3: عرفت شلون؟ ومبدأ أهمني يعني مثلاً أنا أحكي لك فسالفة صارت وياي يعني.
0: نعم.
3: كنت بدولة من دول الخليج. اجى شخص همينه يعني هناك هو صديق يعني عمي، فكانت حالته يعني خطيه تعبانه وقمني بالواجب انا وابن عمي وياه طبعا
0: زي.
3: ماكو شيء ما يطلع ما يطوب اذا مو يخابرنا.
0: طيب
3: فصرنا ايديه ورجليه مثل ما تقول يعني.
0: حلو.
3: كل شيء يريد
0: هاي شيء مثل عراقي.
3: طب طلعت جاب اهله استقراره ايجار ما ايجار هاي كلها احنا يعني وياه وياه ومتونسين ونقعد وعشاء وغدا و... يعني صرنا مثل أهل.
0: طيب.
3: راح يوم إجا يوم صاحبنا صار يعني عنده منصب بوزارة من الوزارات.
0: طيب.
3: يعني خلينا نحدد بالتعليم، خلينا نقول التعليم العالي. صار عنده منصب طبعاً هناك يعني.
0: نعم.
3: منصب أهم زين مو شوي يعني. فمرت الأيام يعني خلينا نقول فد 4-5 سنين رجعت للعراق على مود شغلة هي همر بالتعليم العالي طبعاً.
0: زين.
3: فعادة يعني أنت وين تروح؟ تروح على ناس يعني تعرفها أو واحد تمون عليه يمشي لك إياها أو يسهل لك إياها مثلاً.
0: صح.
3: أو يرشدك يقول لك يا بروح فلان مكان. والله يا صادق.
0: صادق يا حبيبي صادق.
3: رحت عليه سبحان الله. طبيت يعني هاي لحد ما انسى هذا المنظر. طبيت عليه الابتسامة انا هم مبتسم له هاي السلام عليكم ابو فلان.
0: اي
3: اعتبار يعني احنا يعني
0: اصدقاء يعني اخوه اهل اي
3: ابو السلام عليكم شوف هذا عليكم السلام اهلا وسهلا تفضل هاي شنو يعني كانما لا اعرفه ولا يعرفني ولا أوه. شايفني ولا ابدا.
0: زين كان ذكرته
3: هو يعرفني يعني هو لا يعني احنا وياه من يعرفني ف
0: اصلا يعني
3: عاد انا تصدق قلت له تذكرتني مو قال ايه اعرفك ايه تفضل السريع
0: ايه.
3: انا من شفته يعني صراحه يعني تريد الصدق يعني كل شيء عدي تغير راسا. قول شي مش عندك ما شلون؟ قلت له لا لا ولا يهمك ماكو شيء يعني بس حبيت اسلم عليه. لا لا لا قول شنو شكو؟ قلت له والله هيك شغله صارت وبس على بالي دا اسالك فيها.
0: زين.
3: قال لي زين انطي فايلك لفلانه اللي هي سكرتيره مالك.
0: اي.
3: يعني تخيل يعني لهالدرجه انطي فايلك لفلانه وخلي. وعد ثاني قلت له خير ان شاء الله طلعت لا طلعت فايلي ولا سلمت ولا في مال لا في مال لا.
0: زين سويت
3: يعني. لا مو يعني هي يعني انت من انسان يعني كنت تعبان وضعيتك ومحروم من كل شيء. خلينا نقول وضعك تعبان يعني من تاخذ منصب او تاخذ فد وظيفه يعني

ساكن بالي لحظة ما تغيب مثل حبك عمري ما أقدر أجيب أني بي جروح ما ظنها تطيب هيج بفراقك حبيبي حي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.